بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية الشات، مستمعين ومستمعات راديو الشات في كل مكان. بعد ما سميتوا بلغتكم بكلام النصارى وكي جابش نبدو لك أول برنامج باغي اسم الله ربيها نليم الصباح ولي من الأسبوع لي من الاثنين يوم 21 شهر سبتمبر سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة وكلك حراحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دعيات وسياد أغاني مختلفة لحدي صوت من 25 75 دقيقة أخدمكم مكان تلفن أوميل مدمجه ما نسوز ملانا القديم في قريري صنفي لبكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يجب السلمكم كثير تشيز وتقديم البرامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قصيرنا الجديد أنا أنا ما من كرتية جنبانقات وتشيز وتقديم هارون نوموس الحركة نحن لأعمال لي سبينا أعمال لقمية نحن ولكل المستمعين والمستمعات نار الجيكات القديم في جمعنا في الفرقان في الخارج صباح صيد

0: سبعة وتسع دقيقة في الاستوديو على راديو كات أمي أغنية جديدة ما قديمة وأساسة. انتهى الحاج أحمد تقزي أغنية جديدة يعني آخر أغنية غناها وده بس خلاص بقيلها في اليوم لأن أمي لأنه بقول كي الأمضة ولا ولد لها ولد ولد لو أما رسلت ولا خدمت ولا ولد لها بيت مشيطت أمها ولا رسلتها ولا مسحتها ولا ساطت لها ولا مشجع وردت جابت لها علمه ولا ولدت لها ولدت إيال ولد إيالك ولا رسلت ولا شنو ولا شاف ولا سوى لها فرع ولا قلحة ولا شربها هي بقت لها بقى ده كمان الشغل ده بيجي لها كاسي مرة ودي آخر أغنية غناها أمي وأغنية جديدة لأن الأم هدى في الأمور في المفروض ده الأم على محمد أم هدى خطوم في أعلى درجة أمك ده بلا الأم ده كم أنت بيجي شنو في الدنيا اللي كان بيجي يرفو لك يخط لك يدلز لك يشكت لك يسوي لك شنو كلها بالأم بس بالأم حول أبو بلام هما ده شغلك بيبقى لك ما في لكن بس بالأسف هسا ناس ودين ده الأمهات بيشوفهم شغل ساكت أمي أنت سويتي لي شنو أمي أنت جابكي خطي في التراب أمي ما تدخلي بيني وبين أمي بيني وبين مرتي أمي ما تدخلي بيني وبين إيالي أمي أنت كلام كده كلام ساكت أمي الأم الهجة كان كلمت كمان بكان تدس راسك ما تعرف إيالك كلها تدلز لهم لكن الأم ده خبرها ما تجيبها هذا كله ترى ما هو النادم كم شغل الديري سويهن ده كان ماشي فيه نواصل دائما ببرا من أبا غسم الله ربي من أجمعنا الرجي هنا راديو تشات يبلغ للزبائن لكل الناس اللي بيجوا وسووا البلاغات في راديو تشات هنا ده بقول من هلا قدام ده ما في داية النادم بقول من بكا اللي بكان بركة موتيتة ولا بركة بوتيرة بيجي في راديو تشات بسوي بلاغة في نمرة خاص بس خطيناها فكيناها النادم نبي بكانا بس بقود بنادي وطوالي بس بلاغة ده بيسولي الرقم التليفون ده 69-54-23-37 ولا 92-44-04-69 69-54-23-37 ولا 92-44-04-69 ناس الاندم تفلانات الكبار الاندم واتساب كمان طوالي بس بلاغهم ده بيكتبوا وبصوروا برسولوا في نفس الرقم ده وطوالي بلاغهم بيسولوا براديو تشاتا في خدمة الزبائن الساعة 7:12
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكيه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: 17 دقيقة في العش في الجروف ونفس كله في ديبارتمان هنا وادي بسمنو الساعة في الاستديو أنا راديو تشات الزميل بشير عمر بشير جايز في السمينا شنو جديد تصل في جمينا وفي كل القراقير. صباح الخير. صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. الرئيس الوزاري الفراسة الوزير هن المالي والميزانية طاهر حامد تنجلي وصلت في مدينة بنغور عاصمة ولاية مايوكي في صباح. والمشروع نسويات أنطى مساعدات ميدات زراعة للأوين الإنديين غرفما في ولاية حجر لميسا. وفي استاد ديجيل هنا في العاصمة الجميلة كملت أمشى نشاطات كالأسبوع الإفريقي هن الفاكسيناسيون بالعناوين. وفي النشرة تسمو أخبار أخرى. البيئة الوزارية الفراسة الوزير هن الدولة الوزير هن المالية والميزانية طاهر حامد تنجلي البيئة كان وصلت أمس في مدينة بنغور عاصمة ولاية مايوكي بصباح. الحدث هن البيئة عشان يشوف الأهوال انتلا موسم هن الخريف ويشوف المشاريع القادة تسوي الحكومة هناك في إقليم هن مايوكي بصباح. وقت وصول البيئة كان لقت ملاقة هارة من المندوب هن الحكومة في ولاية مايوكي بصباح. وبعد طوال البيئة كان صوت ملمح مع السلطات المحلية. وفي خلال الملمة كمان الوزير هن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوض الطيب كان كلم للصحافة. خلينا نسمعه بعض من كلامه.
1: تسوالوايا مهم الترانزيمان دور الفاتورة هو ما بوش ليلة وهنجاجة وألنجة لكن بطانا الفاتورة ألنجة ما سبا وهرم دور بقبل وبدري بس كمان بنجاج فاس قبلين ما البدر بقبل ولوكت ده لهاب اللي سناس كما قطو أكيلي ما خلنا نام ولا ريزا نام ولا تو نام مثلا نام ما شارو ما سوى يكون وكان بقبل وهرم بجيب مشاك الاسفندا دور بقبل بريمانسو سأقول تسوط كي الناس البدر ده كانجولا
0: يشوف دائما يمشي وكان المنظر على مقاعد الفوق. الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوض الطيب كان كلم في ميكروفون هنا مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب. المشروع هنا سويات أنطى أمس ميدات زراعة للأوين الإنديين غروبما في إقليم هجر لميس. المناسبة كان بقت بحضور الوزير هنا للإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا ده بحضور كثير من السلطات المحلية الإدارية والعسكرية ولا سكان هالمنطقة. التفاصيل مع مراسلنا علي محمد الدودو.
2: المائدات دي مكونة من ماكينات التنظيف عن المحاصيل الزراعية اللي عندها دخل مالي 4 دراجات نارية اللي بسموها ركشة 2 تراكتير ومائدات زراعية أخرى منها كمان 8 هراتات مصنوعة محليا وطواهين هنتديهن كلها كي مقدم من مشروع سويت بليس للتجمعات للبنات الكان دربها المشروع في المراكز التدريب التابعة لولاية جرلميس. في كلمة المنسق عن مشروع سويت بليس بولاية جرلميس آدم أنغاري آدم بيّن بأن مشروع سويت بليس يساهم في تنفيذ مشروع تمكين النساء والبنات ودا من أجل استقلالية الأوين اقتصاديا. عندما سلم رسميا المائدات للمستفيدات الوزير عن الإنتاج والتصنيع الزراعي الدكتور كيدا بالا قال المائدات دي تساهم في تحسين ظروف الحياة عن الأوين اقتصاديا وكمان طلب من المستفيدات الاستعمال الجيد للمائدات. ونذكر بأن المناسبة انت التسليم كانت بحضور هنا أعضاء هنا الحكومة القادم في البيس الحكومية في المناطق الساحلية. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
0: في العاصمة نجمينا بعد 5 أيام من النشاطات هنا الأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون كملت أمس النشاطات في استاد ديجيل في ويتا مارندو سماهيني في العاصمة نجمينا. دبعت بقت كثير من النشاطات نظمت الوزارة التصحيح العامة والكمال انت الأسبوع الإفريقي كان رأسها المديرة انت الصحيح العامة الدكتورة نرسم بيدوم كان مسألة للوزير الصحيح العامة ده بحضور كثير من الشركاء والفنيين القاعدين بيساعدوا الوزارة التصحيح العامة. المناسبة كمان كملت بمسيره الرياضة. أمس يوم 20 سبتمبر كان بصادف اليوم العالمي عن النظافة عشان ده كان راديو تشات مد ميكروفونه للرئيس الجميع انت النظافة جدة بريمي والأعضاء هنا الجمعية اللي كان كلموا في أهمية انت اليوم العالمي هنا النظافة. خلينا نسمع بعض من كلامه.
3: اليوم العالمي ده يدوروا أي تشاد ده يعرف شنو اليوم هنا النظافة ده يوم مهم بلا نظافة ده حياة ما في البيئة السامحة ده أي نادم يقوم ينظف بيته ينظف الشارع كله يكون نظيف. أنا بصفتي رئيس الجمعية هنا الأسوسياسيون أفيجا سوليب ندى ده ندور منا سكان هنا مدينة جمعينا خليه يقوموا أي نادم يأكل يزقل في شارع وسق دفوقو بارتورا خليدا يبقى ما فيه
4: بين جهوتنا الحكومة وبين جهوتنا الميري وإن الشعب كل واجب لنا نقوف بيفو دورنا حارب الوسخ نمرق من بلد
5: الوسخ ده يسيء لنا أمراض هسميش الملاريا كوليرا خماخيم ده كل جاي مرقنا قشينا وما يكمل أيوم بس يعني أقا في أي وقت بالجميع ده نقول لناس ده خلي يتموا المحافظة البيئة هو الحق الوطني أي واي كمارة كالراجل الكبير الصغير خلي كلهم يمرقوا بالكترة نضد في بلنا
0: الاحتفال هنا اليوم العالمي للنظافة أيضا أيضا في مدينة مانغو عاصمة ولاية جيرا زميل جيمي متلما كمر
6: لينتو اللا نظر السمي لليوم العالمي هنا النظافة مختلف اللا جمعيات والمنظمات الغير حكومية والسكان هنا مدينة مانغو مرقوا بالكترة بالمساعدة هنا بلدية مانغو في قدام هنا مندوب الأمن هنا الحكومة هنا ولاية هنا جيرا اللا جنرال عبد الله إبراهيم سيام قشو كل اللا وساخة القادة في داخل موقف الكبير هنا مانغو الحملة دي لتنتي نظر سامي للبكانات الأمة ويحاربوا الأمراض التجي بجانب هنا الوساخة ويبنوا اللامرت هنا الكوليرا الغاية في بعض من المدن هنا بلنا تشاد أمدى النايب هنا مدينة تامونغو محمد أمين آمد تأيبيدو شكر كل الناس الكان شاركوا في النظافة
7: خلينا كبلدية كنطلب من الشعب والسلطان النظافة ده خليها ثقافة جنة كل يوم ده نارهم خلينا ندي خشم دربة فيجمعوا في مكان وانينا كبلديه ده سيرفيس حقنا قاعدين يمشي لازم وثق ده يشيلوه ويجيبوه يحطوه في مكان معين ويحطوه فوقه
6: قال المندوب الامن الحكومه هنا ولايه هنا جيرا الجنرال عبد الله ابراهيم سيام قال الحمله دي تنتي نظر سمي وتمنع الامراض التجي بجانب هنا الوساخه
8: وده توجيهاتنا رئيسنا دوله كونوا النظافه من الايمان وبلد نظافه يعني سياحه كله ما في وبسياحه والنظافه حاجات اثنين متتابعين أنا نشكر جميع مواطنين أنا جرا بريبريز ما أنا هلا أنا مونغو الخدمة اليوم فجر سوا
6: قال لي الجنرال عبد الله إبراهيم سيام طلب للسكان قال لكم بقشوا على مدينة تامونغو تبقى نظيفة بلا وساخ زي المثل بقول النظافة من الإيمان مونغو جيمي متلما قمر للراديو تشاد
0: في أبشي أسمع ولاية وداي كذلك بقت نشاطات بخصوص الاحتفال هنا اليوم العالمي للنظافة من أبشي ورينا بالتفاصيل لجدو محمد تبركة
9: من أول الصباح على شباب العوين وكذلك على خاده على المجتمع المدني كان كل متحركوا وده عشان ينظفوا كل الجواري على مدينة أبشي عشان تكون غالية من الوساخة على انطلاقة انت العملية دي كان رأسا الأمدة على نائب على مدينة أبشي محمد البشير محمد علي معروف بهدف أنه يساهموا من أجل على نظافة المدينة ويقووا على حياة انت السكان على المدينة عشان يعيشوا في نظافة تامة الأمدة على نائب على مدينة أبشي محمد البشير محمد علي معروف كان هن على كان للشباب وده في العمل أنا للمواطنة وقت بكونا لبلدية أنا مدينة نابشي دي ما نتواصل لجهود حقا عشان تسعى من أجلها لنظافة هنت للمدينة محمد البشير محمد علي معروف قال العملية هنت لنظافة أنا مدينة نابشي دي تواصل عشان المدينة تلقى مكانها مثل زمان وتكون هي بس المدينة الجميلة في صباح نشاد حاضر في المناسبة المحافظ أنا محافظة وارة دكتور عبد الواحد محمد داود أيضا كان فيه بالبادر كان قمت فوقا لبلدية أنا مدينة نابشي وقال بادرة دي تدخل في إطار النظرية انت للسلطات الأولية عن الدولة وده دايما القادين بنظروا عشان كل المدن انت البلاد تكون نظيفة وأيضا متطورة بلا زيادة وطلب من المسائل عن الأفواري عن مدينة نابشي عشان يواصلوا على جهود حقين في النظافة انت للمدينة من خلال العملية انت للنظافة كثير من الشواري عن مدينة نابشي أيضا كان تم النظافة حقين التحرك عن المواطنين يترجم كمان النية للسماء انت للبلدية عن مدينة نابشي عشان الدائرة على المدينة تكون مدينة جميلة نظيفة وخالية من الأوساق أبشي جدو محمد بركالي لزا الوطنية الله تشادية
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:25 في استوديو راديو تشاد نفس الساعة في كل الأقاليم هنا بلدنا تشاد خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح ولا فاتتم النشرة نذكر من بالعناوين اللابيس الوزارية الفراسة الوزير هنا المالية والميزانية طاهر حامد تنجلي كان وصلت أمس في مدينة بنغور عاصمة ولاية مايوكي في صباح والمشروع هنا سويت تشات أنطى معدات الزراعة للأوين الإنديين كوربيما في ولاية هجر لميسا وفي استاد ديجيل كملت أمس في العاصمة جمينا النشاطات للأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون للنشر كان جهازها الزملاء في قسم الأخبار، وقدمتها لكم أنا بشير مربشير بمساعدة المهندس شوبي جابريال. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نار سعيد.

سبو 32 دقيقة في الاستديو ديالنا راديو تشات. نواصلوا دائما ببرنامجنا بوابات مسمية نشرة الأخبار سمية الشيء هذا. غادي نواصلوا دائما ببرنامجنا بغصم الروبي من اليمن. أنينا قاعدين دائما في خدمة المستمعين. بس تعرفوا دخول الدراسي سنة 2026-2027 ده الدخول له خلاص. الكاتوبة كلها بدأت القادم بيكتبوا الأبهات بيشروا الكايه والطلبة كلها قادم بيجهزوا، المعلمين كلها قادم بيجهزوا شما ببدو القراية. القراية هي أهم شيء، بل القراية ده شغل يبقى ما في حوئيال الحسة قادم يقروا ده. هم دول بس بعدين بيشيلوا بكان عنينا وبخدموا الدولة. هما دام يدى يا أخوانا كما بهات اليار، كما بهاتم، كما مهاتم، كما أخوانهم، الله كل يار، كل واحد عنده ولد بيري ولا عنده بيت كبير صغير، كبيرة صغيرة كلها بيجري. هذا خليان يتحمى القراية دي. ما خلاص أشري ساك كبير قرصة كتير، أشري تاني الولد ودى اكتباها وخلاص لزه خلى. ده دي ما قراية. القراية ده الولد كمشيت كتبت التراغبة قرأ ولا ما قرأ، مستوى ذاته شنو، ها كيف قرايته ذاته، كيف يعرف ولا ما بيعرف ولا ها مستوى ذاته كيف. لكن بس بالأسف هالسالم حاليا ده في بداية هنا الكتاب ده الناس كله الأبهات ده كل واحد قلبي بيدور بيشري لي بلتين لولده أبا أنتني قوس 2003 بيشري لي بلتين أنت أبو سيلي كيكي وشان بيكتبوا بيشيلوا الشغالة دير والإيال بيودهم قدام ساكت. الولد ما نجا وانت تلزة لز أنا الوتير كاللزيتها وما دور ده يمشي وكاللزيتها تلزة كيك ولا انت بس اللزان يدخل في جلدك ما أدري الوتير ما يمشي يتلزة كيك ولا انت كم وقف ده وكل يقف حما دام يدى يا أخوانا. الصغير كله كم انت قراية ما قراية ناجيدة هما عند مستوى انت إلا لازم بالقرص بس ده يمشي كيك ولا انت يتقف ولا يقف حودك كمان تاخر انا وقت ساكت ولا خد ليه تفتش لها شغلة اخر ألم والشغلة دي بدا بس هو الله سوى نصيبة والقراية ما تنفى معي ها مدام ادى يا اخوانا. الصغير كم بلد كم بيت كلها شفته كم تستلزو كي ابلوك ده باللزين ده اشري بلايتين امشي لما بروفيسور وايد انت قروس انت لما امشي لماتر وايد انت قروس لزو قدام ساكت ولا دري ودو قدام هاكو شغال كيكي ما يمشي الوتير كاللزيت الموتو كالوتير كالتلزة لز كما دور ده ما يمشي والولد كما انه مستوى يمشي كيك ولا يجيب بس يلقطل بس كما العطل كمان وخسارة ساكت ولا ورا ولا قدام ولا خليت فتش لها شغلة آخر ألم ولا خد السيدة في التجارة ولا دي السيدة في الميكانيك ولا دي السيدة في الفروع ولا ولا ولا إلا أنت تقول القراية ما لا ما لا والفلان قرا والفلان ما هو رصيب ما سوى رزقهم كل ما سوى شغل كي يلمهم ما في ها خمدام الدا يا أخوانا. يا الولد كان شفتو كي قرايته ولا ده خلو فتش لها شغلة آخر قد نسو بإفرنتي تسو سواك تود السوق ها تفتش لها بوس تفتش لها يطلي يسوي فتش لها شغلة آخر. لكن بس الناس صغير كان انت قلت قو بس إلا تلزة لزان هاك 2003 بالقرص تود إلا بالقرص أشر لها بالاثنين أشر أنت قرص يودو قدام يلزو لزان ده يمشي كيك ولا يقف ها مدام الدا يا أخوانا. القراية خير النانم كان قراية تمانا جيدة ده ها ما ينفع كان قرايه تمام جيده هو ذات النيفو يا ما عنده مستوى كله مستوى ضعيف ولا نارم بس لقي باكالوريا لقي الليسانس ولا يعرف يكتب ولا يعرف يجري ولا يعقف يحجي هوية كتكرا بس انطالع داسها في قار الوسادة راقب بها ما تنجي اي شيء. النارم كان قرايه نجيده ده كان قرايه نجيده ده خدمه ده يلقى بس كان قرايه نجيده ده كان في وظيفه الان ما يلقى خدمه كان في المنظمات كلها بلقى خدمه بغلمه وبخشمه بس يلقى خدمه ويخدمه ويكسب. لكن بس انت قرايتك ما جيده لزينك لازان برشوه بشنو يلزوك تمشي كده الرشوه تقيف وانت كله تقيف ها مدام الدا يا اخوانا. خلي الياركي الولد كان شفته مستوى ما عنده مستوى ده خلو منا بهم كيف فتش لها كدنكا زينه ولا فتش لها الدول هل يمشي يا يسرى بغنمه او يا يزقي غنمه يزقي البله هو يا ولا يدخل السوق يطلي ولا يبقى فرنتي ولا يبقى سواق ولا ميكانيك فتش لها شغله اخر ما تأطلوا.
النار مهما يكبر ده كم تخلو السنين يكتر السنين كان كتر بعدين ده الأجر كله يقوى تقيل ها النار كم سنين أشيرة أقول خفيف يعلم أجر أجر القراية في القراية كما ينجر ودو دو سفي الميكانيك الميكانيك كما يجر ودو في دو سفي الزراعة الزراعة كما ينفع ودو دو خلما الرواد يسرح هذا منا بهمك بس ما تخلي الأطل ولا قراية ولا ميكانيك ولا ولا ولا ولا هو كان كبر ده بعدين ما بيخدم ولا بيعلم ولا يخدم ولا يعلم هم دائما يا أخواننا اللزان القراية تلزوها لزان بالقريشات دي لا بدينا نجيها ما يندين الناس لسوا لزوم كيه ودوم ده كان مشي ده في بعض من الناس يقول لك قرينا الولد قرينا كي لقي ليسانس لقي باك لقي بتريز تهوية كله ما لقي شغلة دخلت مرقت ده كله النار مقرايتة والله وشغل يعرفة ما في شغل كتكت بشغل كتكت ولا في القلم ولا في اللسان ساكت كتكت كان نسيت في قارة الوسادة الكتكت ولا يدخل في الراس الكتكت ولا يكتب ولا يهج ها مدام ده يا أخوانا كل واحد خليه ينتبه يا أخوانا ترى الأمر كان طال ده ها السنين يفوتن انت كل سنة لزان كيه انت ولا انت بيجيد ما في ولا هو بيجيد ما في ها انت كان بيجيد ما في لما باكر ياتي لزة هي ما خلاص ولا أطل ها ولا هو كم اللزان ترى الكبير يمشي صغير كله يمشي انت تلز فيها كيه كان هو فات خلاك ده ولا ورا ولا قدام ها مدام ده يا أخوانا كل واحد خليه ينتبه اليال ده قروم قرايك كان نجيدة يا خير النار كان شفتها كيه الناس كله بيدور قراهي للنصارى قراهي للدنيا ها الناس الدنيا هي الله كله قال ما تنسى نصيبك من الدنيا لكن بس ما بيسل ده الناس ده اليال قروم القرآن ودهم في الخلوات النصيب ده ترى ناس كم ناس علوم قروا قرآن حفظوا قروا قرآن حفظوا وعلوم كمان لقوا خدمة كبيرة بالقرآن بس ما إلا في ال ال ال نصيب ده إلا في كلام في النصارى بس ها ولا في النصارى ولا في الغلم ولا في اللسان النارم ده القراية هي قراية فشلة كما في كان فرنسوية كان إنجليزية كان عربية النارم كان ماري بيكتب بيجري وإنده مستورة ينجى بس إن شاء الله هود النارم ده الولد الناس ما يتعطل أجيال يتعطلهم الولد كان ولد كان شفت كده شفت كده لزة ده يقف وقفة فتش لها شغلة آخر منا بهم عسرا عندنا عسرا نلزو لزك إيه النار متلزة هو يا أمرا يا أمرا يا أكتر أنت يا أمرا يا أنت إيدك كلها تقل هاوكي أنت بعدين كإيدك قلت هاو هو يا أمرا كتر ده ولا قراية ولا ورا ولا قدام ها مدام ده يا أخوانا كل واحد ده اليال ده ما أشر لي بلتين أشر ودني قدام أبا أنتني قرد أربع لي ولا خمسة لي ودوني قدام أنتني القراية هي مش عكوش كبير ولا النيل كبار ولا ألبس تهني المسا ها ودي كم بيتك ولا تقول ودي دلة إشي قبلة ها إنك شنوها ده ألف ده أكل بيها أشرب بيها القرص ما

ها ما دام يا اخواننا انت ما في شان عندك قريشات بس خلاص اللز الولد كان تودى لتلز الازان ده بيجيب بس بيجيب بس البيه النادم كان جاء كان جاري في الدنكه لحد قصير ولا وقع ولا الدنكه وقعت ها ما دام يا اخواننا خلي يعني كل واحد ينتبه كل واحد خلي ينتبه القرايه هي يعني ما خلاص النادم ده الا نصيبه ده الا في الكول ولا في القرايه القرايه العربيه ولا ولا ولا هي الخدمه كثيره ها كم نار وعلوم ولا قرا عربي ولا فرق فرنساي ولا انجليزي ما يعرف يكتب ولا يعرف يجري ابكم بجا كايته بس ولم يخدم ناس قاعدين بيقروا يكتبوا يقروا يسووا انهم علم هو جارين ورايا شالين شاكوشه تابين قاعدين بيقروا فيها ده ما واحد وما اثنين هي ذاته كلها بنصيبه انت نصيبك ده انا نصيبك ما انت اللي تقول انا قريت لوكول ولا انا قريت عربي ولا انا قريت انجليزي بيع هو ده بس يعني ده بس علمي ده بلقى قروس بلقى كده ما في النادم الناس ودين ده هاجوا بجا كايتهم بس في السوق يلو كتب كيه السولهم درجات سايقينهم كلامي من مسمي او يسووا ها ما دام يا اخوان نصيبك ده نصيبك ونصيبك ده ما تفوتك الساعه 7:42

باتي تشادينا في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلنا جات حلالنا بارد.

0: الدودية للزامة والذبة قرجودة بكثير ما نهى زامة ركيب ضعب شروا بجابت فنانة طلب دانة بوهرس يتبريد كلامة أي جامو خلقا يقريش بقرون انطرانة والذبة كرف زمانة تاجرنا حتى دكانة قد جكريب كنتانة فقينا سعد التورمة عبارة أخط مرا حمر ريكي بمهور جلعانة هشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطع القاء في أقدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ما مفضل الزوج قبل سق المصرى ما مسك بكانا نهلا ستير جريد نقل في دانا أنا جيد نسلين من استر غلام كبير أجمني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمع مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا ردودا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نين في زماننا كفخط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الهر متويانا اللبانا عمر لنا تقانا
1: الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاقا حوما عاجم قاموا لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذنيك بفوق قنبيط قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري بمر دعابة قادر في عادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد سوى بقت كضابة بوعدو انا عارف الليل بجوها الثابة في البيت البكان كم بقت كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبع العقول ابتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشار اندبا جبا انتمتنا بالتلابة هم كيف السوق اللغم بشوك إن جزائر تابة هنجون قد مهقيق من الدب التبابة قردي سلاقين الماتي قد رسابة العمر كن قصر في الهود بشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويس الله واي كلامان واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما يقيد ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزغرات تسائل بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ألايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده باللي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل صدرة مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار تبطل وتاب المقايل عيونك مكب قطرة لب الكلايل أم غش من بغه الليل قايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشايف في الرمدار يعني الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائي يا عيني على بيت انتور انديه من هاي

الحياة الوردة عيني عليك بردة يا الحياة الوردة يا فقرة قولوا لي.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اتنيها تتشدد في أسحر السيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف

الخريف قد راح هلال نوارا قشيت الخريف قد راح هلال نوارا عنام جف عيوننا سوانا سهارا عنام جف عيوننا سوانا سهارا عنام جف عيوننا سوانا سهارا بيك الفريق نار مالك الجمهارا يا مالك الجمال وارا يا مالك الجمال وارا

كل بداية لها نهاية ولمود بنكمل كل شيء لاجل بلا نختم برامجنا بقسم الله وبيهنا اليوم الصباح 75 دقيقة سميتو منا ودغنوية سميتو بلاغتكم الأدية سميتو نشرة الأخبار أغاني مختلفة ديايات ووصايات خدمكم في مكان تلفنا شوب بي جابرييل ما ننسوش ملانا القديم في جريدة صنفيل تجهيز وتوضيم هارون ومصالحين خلل وكل الزميل تلم قديش شاني تابلك البرامي بكلام صارح هنا مجمعنا الراديو جات في أمان.

يكون لأنا باللغة صبير إيسا سلامانو بوبيلو يا دودني على قجاوي يا ريبانا سومي على قذر عجرة أنا سلامانو ما ترعبدو.

تاني ردون والدة جوق لبرقوة دي فينا غادي في تشات كاين غادي في لينا سي دوريام كباك كاين غلوف دون بون روج جي غالما ميتو كاين دا ميتو دا مولدا مولدا مغاودا وا كاين غالما مارغا هودي غا جامين تاني كاين غادي في لينا مكان ميلا بارفي دي هي فون مسانا فيدي سمسا لغلو ديكلين في غوليا دا غودانا دي انشيست كاين غاني كلو كام كاين مي تشوب غابرييل مغلوم ساغلوم هات ولين غاني كلو كام غاين مي Reukaji Freddy had the candy as my own Mamma Taba. Freddy gets a double on Yamlon, Hima Kafmalga, on a mara, the chat with candy Fatima Kaja, Malato, Lovin Tolom Dani, Kinigumandel and Minano, Chabrumol, Coronvi, Lovindia, Kigamasan, Kavik, and Nigisa, Lilin Vigia, Humphunuva, getting at the Fantia, and Joplon me Freddy. Idi asmau kain gue fon linak sini siapa ani si kata walau muka ranul di video suruh kain gue di video semasa nongkavin ni fama Freddy. Fulda, fulda ya.

السلام عليكم. سا غوزية دقيقة مرتبط زي ساتروني كاردة شادة سيتروغين. سا غوزية دقيقة مرتبط زي ساتروني موسرو بركا زالفا يلرجو مكانم دغن موسكري. دقيقة دقيقة ما دو كولابراتن دانا كوجيكي دانا كوجيكي عمدي من اندرا تكنيسيان كريدي سانفيت شكان شكر ترك. كار كابين تكنيكنا شوك بي غابري مرر استاجر مي يوسف ادرمان محمد تشكي. كار ميكورا دانا سالي محمد سالي. ساقا كابين تكنيك كيشوك بي غابرين غردار دونا كمال رابرا فتاقر كابين تكنيك

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Roul Kafiki. Degré Trok Radio Tchad, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, Izal Wateni Tchadia, les Triokunye, Dogmogé de Surufo Karso, Facile Mui Megayes, Tarnankel Matka, Chunalse Muntabe. Dire l'enjumé, les Trok Targoran Saleh Mohamed Saleh, Elsi Kamrikh Tiabanache, وخن ندلا وقت ازنيت ترمل بنه ترونيا رو اتنني رو سيري كارفني نافرفو ان بارت بريو سيري كارماشني تزيرينا فيني كابين تكنيك تشوبوي غابرييل تدين دينيا يوسف عبد الرحمن محمد دوغ ميكرون تي رون سي مونسي عمر ادريس عمر وسك تريو خورا دو تشاد من كاو مونغورو كمسك شكرا كابين تكنيك

شكرا تقدر تروح على دو تشاد. شكرا يوسف عبد الرحمن محمد مخصصو دقيقة سيلي قال استديو راديو تشاد. راديو تشاد إذا الوطنية تشادية تقوم بجد سيرفو كارسو فاسيل موي ميغا اس ترونيا رو اتنيني رو سيري كارفيني نفرفوين بارت بوريو سيري كارمشيني بلغنا كوما مينيستر إن بهايم جنه بروفيسور عبد الرحيم أود أتيب إن منجا مينا نغال روزي دي رو سيريني تاغا نفرفو إن بار دبور يوت سيري كارمشني بار روما أسمين إيطاليا كم جيري بادي تندلا مينيستر كبا هدرخا من روزي دي من تاغني روسيري كارفني لحد روسيري كارموتو نفروفو دي روزتني ان بار دبوريو تسيري كارمشنين اخو مالاما دي توين كونفرانس انترناسيونال دي كالك نظم كنج دلا منظمت ان امم متايدة ان اونيني دي كخصا خو قول خو كاسنج فاو نغال مالاما دي توين كونفرانس ندامني سياسيين digide okon kibirene ndokon talminde ko ba danene matigre ndokon kolko bahaim gne afi in bahaime afi in roho dekile ala khas nan kashinge wiqayende uto dan nan kashinge ti la hadi bahaim gnde utunnen lazim ko fakhar khan doge tren jamena ro sirio nafrofoin bar duburio suri karmachine sa funde tonya attaché de presse in wazaren de in bahaime asirom belgidim rachel nendala malamanja sikaratigne ro alamia in dogende doktu jargne unung in bo bungede in shirkat gende toyen chef d'entreprise tamaka dortagne ngalbe in dogunti rorur yonen tri na khashkan kolo wafakni to kolkhonga de utune de jud in dogunti taranya ngal tarnang afrika tene lazim gardidin de utu kolkho in tu jarnen kargin fine o dob in telmin ko karginya yanen garbu mihim elenin ya gusso akhbarre o kinden akhbar tonofo gardenu gudi de kassakh duane kolkhonga de in barriere de te elen dokhon kolkhonga kayine ngal ukhute ngal nabrinde trina binine ashan imngenen ke safar khum bala korti de te elen zilekaf de te elenine السيدة أشتا جبرين سي يابد رئيس إن شامبر وطنية إن لغني لغني تري ترانجود كل خونغ دي إن تجار تجار با نندلا كل خونغن متاق دي تري تورو ني كندن يسلم كنية حكومنتنن يعني كورت لبجو متاق وكنغيرن يا غاردي با نغو دي نن كنغيرن متاق قال مختلف إن مطالبات عند ريندو خنينن لازم يعني كخصاق تجارة لو عند لو تاجر عند ببعنن لازم ركوا قال ترن أفريقيا تنن رورون كراو بات أتو كامغو جنوب إن بلدتي مينستر إن مالي إن بمالي نو أكومينه جانب يارين دلا با كامغو بانغورتي ترن مايو كيبي kam sabene kaba kay nugudi nabde tri nabni detene o garde tri sajjal khinyine ka khassa khmal ina kumine minister tayr a hamit ngelin ele ndamantu mukhtalif in idarange de utunde etene shawar khini to mashakil de inu barn de gasar khine yani inin qara unun qarar ashan يعني كفزا خندوغي امني ان كولخونغ دي امني ان كسنن لازم حكومن كينتارا او كيسر خرنغي شعب غندي تابانن دي باران وات فسغاني
moko sa so degiga sicario tujud de ha komentri tarnyangal lameri bubung titri indogenen ninka mag ninkaw garnen on delgida imengtri ombong wasakh ngal sharangti ngal kani fogenti jamenenen ngal kani fogende utunjamenenen ke kay kamin ke kay jakay man gidaw ke kay wasakh ke kay ledne ke kay gar ine yani kol khong de in kasing de in imengri asnyin ko ombu ngal kani fogenti tanu garnen shaba khida wo on ordanida lazim in muatin jiretne gar didinin ja tarnyida wo in muatin tene garbo ka khassa amradenin in jako koz dani da wo jako asas kamar digintida garde wasakha da atr zoro dogenin sharanti kani fogenti mat garbo gara oho ngal kani fogenti gan guso tanu ha kumine tarjudu ele shabgne nin yani okhon iman fastine garnen ja tarnyida moko sa so degiga si karmatonga li studio in radjaden na sherzen trogne ro itnene ro suru karfne na furfoin bar duburyo suru karmachine de jangne shardala ndubelem telem goyis wede graxingi dong singi ron semonse Omar Idriss Omar.

معلش ما خصاصو دقيقة سيكارسو قال استديو قال استديو انتي استديو متني إنا لله وإنا إليه راجعون مبلغ إن كوخزي أبكر رمضان عبد الكريم رمضان هارون أحمد النور أبتينيا رمضان محمد جبرين يوسف إبراهيم محمد هارون النور آدم محمد آدم عبد الله جمي يايم محمد عمر جبرين يوسف إدريس محمد هارون حليمة أحمد هارون أحمد بكر رخية هارون هو رمضان زينب بشير لوك إن مرحومة رنو ماتك أتونجا مينا كوخون زي روندونغي ديكاو دنغورو تيو كوخون زي آرو رمضان عبد الله بلاما إدريس رمضان عبد الله رمضان Khadija Ramadan, Kaltuma Ramadan, Rigna Matuk Utun, Manga, Am Kharuba, Kaltuma Abdullahi, Turn Tenangyenge, Utun Maman Klarbi, Sudiye, Tiyo in Monre, Urondre, Ahmad Ramadan, Duguso, Tagne, Marumalaka Afaknya, Mudgundulaka Wala Kaksoburu, Kokonzi, Mudgundutum Manga, Am Kharuba, Koljono, Dolko, Galara, Babiadgene, Udulu, Am Gabara, Mirsi, Kuma, Mardua, Luljaye, Lawasa, Halife, Biralla, Biralla, Kokongar in Mudgune, Kokonzinya, Shigef Mohammed Musa, Serk Imar Humadala, Ndel Tronya, Ro Itrene, Ro Siri, Carfine, Nafrofoin, Bardubrio, Siri, Carmachine, Basala, Dure, Karche, Zafaye, Tarbein, Marhumokonya, Ahmad Ramadan. مرحوم لك أفاقنا مدقن دلك والأخرك صبر مفسن كوي بلغ إن كوخزي أبكر رمضان عبد الكريم رمضان هارون أحمد النور أبتينيا رمضان محمد جبرين يوسف إبراهيم محمد هارون النور آدم محمد آدم محمد آدم عبد الله جمي يايا محمد عمر جبرين هارون أحمد أبكر يوسف إدريس محمد هارون حليمة أحمد Rahama Abdullahi Rakhaye Harun Hawa Ramadan Zainab Bashir Dog in Marhume Rignamat Utunjamena Kokonzi Rondongode Utunkawo Ngoro Ramadan Abdullahi Blama Idris Ramadan Abdullahi Ramadan Khadija Ramadan Kaltuma Ramadan Rignamat Utummangam Amkaruba Kaltuma Abdullahi Ternanyingde Utummamil Klarbi Sudine Tiyo in Munre Rondre Ahmad Ramadan Duguso Taga Tagro Ro Ahade Rosurio Navrufoin Bar Dubrio Tsuri Karmashine Yamenani Ukokonzi Modgundo Tumanga Mkaruba Koljono Tolko Galara Babiadgene Udulu Amgabara Mirsi Kuma Mardua Sariam Lubia Sariam Gadr Luljaye Lawasa Alife Biralla Ngar Shigefa in mudgune shigef mohammed musa torningen dotum biralene sarq imar humadala del tronya ro itnene ro siru karfne navrofoin bar dubrio siru karmashine baht sar dure karche zafaye tarbein marhum konya ahmad ramadan marhumalaka afaqnya modgundelak wala khrek sobr inna lillahi wa inna ilayhi rajun

شكرا دكتور اخرى جيشاد. شكرا يوسف عبد الرحمن محمد وتنقل كابين تكنيك تي تك تك تك تك تماخ ناشي يوخو نشر سيني بلاق السيني ريسي درنين دلا كمان سيك كام تشوت كتي نابزين تروني نرو اتنين نرو سيري كارفني نففوين بار دبريوت سيري كارمشني katak bindala lenjeme de turaktar sarne lionel nomengar ko ke sek jingi ngam rasila fi kogi kogi sing saram timan failer jo besada bda ati kumra kabin technique

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج صدى الرئاسة الذي يأتيكم من إعداد وتقديم الإدارة العامة للإعلام برئاسة الجمهورية. ويسعدنا أن نناقش في هذه الحلقة بداية العام الدراسي 2026-2027 وما يعانيه قطاع التعليم من ندرة البنية التحتية والتحديات المختلفة، إضافة إلى مواضيع مهمة تتعلق بتوفير المياه في ولاية لوغون الغربي. الآن إلى أولى فقرتنا لهذه الحلقة مع التجاني مصطفى مهدي في موجز الأخبار.
1: تتواصل الزيارات المفاجئة لمشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية، حيث قام في 15 سبتمبر 2026 بزيارة تفقدية إلى مخزن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. وتأتي هذه الزيارة في ظل قلة الأمطار واحتمال تراجع الإنتاج الزراعي، وتهدف إلى الوقوف على حجم المخزون من الحبوب والاطلاع على مدى جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل في المواد الغذائية. كما تندرج الزيارة في إطار طمأنة المواطنين إلى أن الدولة تتابع الوضع عن كثب وتبذل قصارى جهدها لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الظروف الناجمة عن احتمال انخفاض المحصول الزراعي هذا الموسم. وخلال الزيارة أكد مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن البلاد اتخذت إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية، كما دعا تجار البلاد إلى عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار. وفي ذات السياق كتب مشير تشاد محمد إدريس دبي إتنو على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قائلا: في مواجهة التحديات المناخية الراهنة وفي ظل شح الأمطار التي شهدناها هذا الموسم، فإننا نبادر منذ هذه اللحظة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتعزيز صمود أمتنا وترسيخ مرونتها. وبهذا الصدد أصدرنا توجيهاتنا الصارمة إلى الحكومة للعمل بمنظور استباقي لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والتحرك بأقصى درجات السرعة والفعالية على الصعيدين التجاري والمالي، تحسبا لأي تداعيات قد تنجم عن شح المحاصيل والمراعي وضمانا لإدارتها بحكمة واقتدار. وأكد مشير تشاد التزام الحكومة الراسخ والوقوف الكامل وتعبئة كافة طاقات الدولة إلى جانب المواطنين والمزارعين والرعاة للاستجابة الفورية لكل ظرف طارئ.
0: نقترب من بداية العام الدراسي 2026-2027، بداية هذا العام والتي تجيء بعد إصلاحات كبيرة في مجال التعليم وتفعيل الثنائية اللغوية في جميع المؤسسات التعليمية. نرحب بالمستشار الفني لرئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم السيد أحمد يوسف طاهر للحديث حول هذه الإصلاحات وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام الجديد في التعليم التشادي.
2: بالنسبة للسنة الجديد الدراسي اتخذت الحكومة جميع التدابير التربوية والإدارية واللوجستية بالنسبة للوجستيك مع الإقرار استمرار بعض التحديات المرتبطة باتساع النظام التعليمي وتمثل العودة المدرسية أيضا خطوط في الاتجاه ترسيخ رؤية المدرسة الثنائية اللغة ما يخدم الوحدة والتماسك الاجتماعي. وإن شاء الله كل شيء جايز الحمد لله، الآن باقي إن شاء الله التلاميذ يكونوا في الفصول. نشكل تعليم الثنائية اللغة إصلاحا حقيقيا لا يمكن تنفيذ بين أشياء والدهاها، إنما عملية تدريبية وتشاركية تمتلب تحضيرا دقيقا. طبعا اليوم الانفتشات هنا فيها مدرسين طبعا كثيرين مؤهلين قادرين على تنظيم التعليم الصناعي، وأكد أن لا يزال هناك القصر في المعلمين صناعي اللغة، لكن ذلك لا يشكك في جواري الإصلاح الثانوية اللغوية النظامية التعليمية بين الاعتبار. دي الحقيقة. والآن يمكن الوزارة بعمل شيء نقول التست بالنسبة للجهوات لأن بكل المسائل نحن عندنا تقريبا 4000 فصول بالنسبة للابتدائي ولا الابتدائي CPM، لكن لأن ما يمكن علينا يعني أن وفى 4000 مدرسين هذا السنة ليكونوا في المدارس. ما حكومة قادر، والآن يعني في شيء اللي بسموه تيست بيلوت يعني زون بيلوت في المعلمين باللغة العربية ولا معلمين باللغة الفرنسية يكونوا في المدارس إن شاء الله ونشوف يعني نتيجة. في حاجة تانية في التعليم للمعلمين وكل شيء، والحكومة عندها استراتيجية بالنسبة للمشاريع التربوية، ونحن قاعدين في هذا النظر. وفي طبعا البرنامج السياسي للرئيس المشير محمد إيدي بيتنو، وفي هذا البرنامج يعني فيها نقطات يعني مهمة، ولكي نحن إن شاء الله يكون تطبيق هذا النقاط للتعليم. فيها مشاريع كثير، وحكومة في المشاريع للبنية التحتية. والآن نحن عندنا من خلال 2026 إلى 2028 فيها برنامج للبناء تقريبا 4000 فصول بتشهد، وإن شاء الله يعني كل شيء بوقته. والآن الشيء المهم كيف المدرسين يكونوا في الفصول، وكيف التلاميذ يكونوا في الفصول، والتعليم يبدأ. وبالنسبة للاستثمارات هذا إن شاء الله حكومة بقدرتها مع البارتنير اللي بيشاركوا معنا فنيين، يعني عندنا برنامج خاص فيه مشروع يقولوا برايب، فيه مشروع واحد بيقولوا بري، ويقولوا سمارتت. هذا المشروع السمارتت فوق البنك الإسلامي صندوق سعودي للتنمية. عندنا برنامج يعني استراتيجيا بالنسبة للبنية التحتية فصول إن شاء الله يكون في تشات، ولكي كل الأولاد يكونوا في الفصول إن شاء الله خطوة بخطوة. أود قبل كل شيء أن أقدم تحية تقدير لجميع المعلمين التشاديين على انتظامهم اليومي ومصاحمتهم، وأوجه شكري أيضا لأولياء الأمور على دعمهم المستمر. وأخيرا أتمنى لجميع تلاميذ تشادي سنة دراسية ممتازة ملئية بالأمل والانتباط والنجاح.
0: مشاهدونا الأفاضل، نأخذكم اليوم في جولة إلى ولاية لوغوني الغربي، ونسلط الضوء على جهود الحكومة في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في هذه المنطقة بعد معاناة من البحث عن المياه، حيث تحسن وضع الوصول إلى مياه الشرب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. نتابع الورقة التالية لمزيد من التفاصيل عن المياه بولاية لوغون الغربي.
3: يمثل الحصول على مياه الشرب تحديا أساسيا لسكان ولاية لوغون الغربي، رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة من خلال إنشاء خزانات وشبكات مياه وإعادة تأهيل عدد من المنشآت القائمة. وتتراوح نسبة تغطية خدمات مياه الشرب في الولاية بين 60 و50%، ما يعني أن مئات الآلاف من السكان لا يزالون يفتقرون إلى مصدر مياه آمن وقريب من مساكنهم. وتضم الولاية نحو 94 نظاما لإمدادات مياه الشرب، معظمها يعمل بأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، فيما تصل نسبة المنشآت العاملة بكفاءة إلى نحو 94%. ومع ذلك تواجه بعض المنشآت أعطالا تتعلق بالمضخات وتسربات الشبكات ونقص الوقود، إضافة إلى تحديات في الإدارة والصيانة. وفي المناطق الريفية تعتمد المجتمعات بشكل رئيسي على المضخات اليدوية، ويبلغ عددها نحو 1471 مضخة، غير أن حوالي 43% منها غير صالحة للاستخدام أو تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، بينما تجاوزت أكثر من 60% من عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات. ورغم هذه التحديات تحققت نتائج ملموسة في عدد من المناطق، ففي بينمار عاصمة مقاطعة دوجي ساهمت إعادة تأهيل مياه في تحسين إمدادات المدينة، كما تعمل منشآت مماثلة بكفاءة في تالا واحد بمنطقة بنوي ومبل كبرى. وتعكس هذه المشاريع التوجه نحو تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، لا سيما المشروع السابع من برنامجه السياسي والذي يتعلق بتوفير المياه والطاقة للجميع، بحسب ما أوضح عنه مندوب المياه والطاقة بولاية لوغون الغربي السيد نانغا يانغا ريتشارد. وتؤكد الأرقام حجم الجهود المبذولة، ففي عام 2025 و2026 تم حفر 206 بئر من أصل 250 بنسبة إنجاز تجاوزت 82%. وقد ساهمت في هذه الجهود برامج ومشاريع عدة، من بينها برنامج سان الممول من الاتحاد الأوروبي ومشروع بايبا، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى. ورغم التحسن الملحوظ، لا تزال الحاجة إلى المياه تتزايد بفعل النمو السكاني والتوسع العمراني، خصوصا في مدن مثل بينمر. لذلك لا يرتبط التحدي بتوفير البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى ضمان استدامتها وحسن إدارتها وصيانتها وتوفير قطع الغيار ومراقبة جودة المياه وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية. أما محافظ مقاطعة دوجي عبد الرحيم محمد أبكر فيؤكد أن المحافظة تشهد نموا سكانيا كبيرا، وهو ما يستدعي توجيه الأنظار نحو الحاجة إلى هذا المورد المهم.
4: في لنشاتو في وقت فات في ماتين لسوسيتي والسوسيتي دي قد صعوبة ما تقدر تشغل بعد دبتان أنتو لسوسيتي آخر. الحمد لله من شالات ده في لن ألمي قايت، لكن ما بتم السكان. بينما في الوقت السابق ناس عشية، لكن هسا السكان بقوا كتار، الشاتو الواحد ده مبتمو هسا يملو مرة واحد ده در سايتين ده ببقى ما في. دونك نتمنى شاتو آخر يرنفسر الهيلة دي بقت مديرية. دونك il faut qu'il ait un autre château يجيبو يرنفسر الشاتو القايد.
3: بهذا قطعت ولاية لوغون الغربي خطوات مهمة في تحسين الوصول إلى مياه الشرب، لكن تحقيق تغطية شاملة ومستدامة يتطلب مواصلة الاستثمارات وتعزيز أنظمة الصيانة والإدارة، بما يضمن وصول المياه الآمنة إلى جميع السكان.
0: بعد ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع، تنفس العديد من سكان المدن والقرى بولاية لوغون الغربي الصعداء، ولسان حالهم يقول شكرا لرئيس الجمهورية على هذا الاهتمام، بل ويطالبونه بالمزيد. نتابع آراء المواطنين في ولاية لوغون الغربي.
5: بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية، فمع كل المدن والقرى التي يشرف عليها يعد قراره بتوفير المياه لمنطقة ميكاب مصدر فرح كبير لنا.
1: في تالا 2 يعاني السكان معاناة شديدة، وقد استجاب رئيس الجمهورية لندائنا، وبفضل المياه التي وفرها تمكنت زوجاتنا وأطفالنا وحيواناتنا من إرواء ظمائهم، ونحن ممتنون له.
6: المي الجبان ده الشغل عديس لنا، وفكر لو أنا وقاي في لنا ننتو سكرا كتير اللي ندورو باتن أقدا اللي رنفرسي قدرة ناشاتورة ما قا يمشي بكان الريكولير ما قا يمشي دين اللي يدل اللي أنتنا مش لغروب كان رنفرسي لنا بغروب ولا بانورة ده يبقى لنا حالو أدمي لاسرة جاي، لكن كباستينا ونرى فبل مرة كانوا فمبي بديزر 13 بل أدمي كمبر أبس تابعنا بوبلاسيون أنا دوجل
7: كده من قدوبي ده جو باستينا جو جينة ده 15 كيلومتر بجنجا من كاي.
5: في السابق كنا نضطر إلى قطع مسافة لا تقل عن 15 كيلومترا للحصول على مياه الشرب، وأحيانا كنا نضطر إلى شراء برميل من الماء مقابل 2000 فرنك أفريقي للحصول على كمية قليلة من المياه. وخلال موسم الأمطار كنا نعتمد فقط على مياه النهر للشرب، مما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل كبير. أما اليوم ومع توفر المياه من الخزان فقد تغير الوضع بشكل ملحوظ.
0: في فقرة نظرة الفريق نعود مجددا إلى موضوع التعليم، ولكن هذه المرة نقف خصيصا على غياب البنية التحتية المدرسية بولاية لوغون الغربي رغم الجهود الفردية والحكومية. خالد موسى الحاج يرصد لنا أوضاع المدارس بالولاية وما تعانيه من غياب شبه كامل للبنية التحتية.
5: مع اقتراب كل موسم دراسي تستعد الأسر التشادية لاستقبال أبنائها في المدارس، ففي الأسواق يسارع الآباء إلى شراء الدفاتر والأقلام والحقائب والزي المدرسي، بينما تشهد المؤسسات التعليمية حركة متزايدة بسبب التسجيل وإعادة التسجيل. قد تكون هذه الفترة مرهقة لكثير من الأسر، لكنها تظل خطوة ضرورية من أجل ضمان حق أبنائها في التعليم، غير أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة إلى سكان المناطق الريفية. ففي مركز إداري تابولا التابع لمقاطعة دوجي بولاية لوغون الغربي تبدأ معاناة الأسر قبل شراء الأدوات المدرسية أو دفع الرسوم الدراسية. فهنا السؤال الأول هو أين سيدرس أبناؤنا؟ في مركز إداري تابول يضطر الأهالي إلى بناء الفصول الدراسية بأنفسهم، كما يقومون كل عام بإصلاح ما يمكن إصلاحه، يصلحون الأسقف المتضررة ويدعمون الجدران المتصدعة ويحاولون الحفاظ على ما تبقى من المباني المدرسية. لكن عندما ينهار مبنى بالكامل كما حدث خلال موسم الأمطار 2023-2024 لا يجد الأهالي خيارا سوى إقامة أماكن مؤقتة من القش لاستقبال التلاميذ، مباني بسيطة لا تتوفر فيها شروط الفصل الدراسي الحقيقي، لكنها بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال تظل المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه مواصلة الدراسة. رئيس السلطة التقليدية في تابول جيكولمباي رومي يعرف هذه الظروف جيدا لأنه يعيشها عن قرب.
3: المباني التي ترونها هنا هي ثمرة جهود أولياء الأمور إلى جانب الجهود المشتركة للسكان. فقد نظمنا حملات لجمع التبرعات وقمنا بأنفسنا بصناعة الطوب كما ترون ما تبقى منه هناك من أجل بناء هذه المباني. لكن مع بداية كل عام دراسي نضطر إلى مطالبة سكان القرى كل قرية على حدة بجلب القش والأخشاب لبناء مظلات مؤقتة تستخدم كفصول دراسية وتوفر مأوى للتلاميذ. وهكذا ندخل في دورة متكررة لا تنتهي. وكما ترون هذه المساحة كانت تضم عددا من المظلات، لكن بما أننا في فترة العطلة فقد أزيلت جميعها. ومع حلول شهر أكتوبر وبدء العام الدراسي سنضطر مرة أخرى إلى القيام بالجهد نفسه من جديد. وما نرجوه من السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو أن يتطلعوا على وضع ثانويتنا وأن يساعدونا في بناء عدد من المباني.

0: للوصول إلى المؤسسة، فهذه المؤسسة موجودة منذ فترة طويلة، لكننا لم نتمكن من الحصول على تمويل أو مساعدات كافية لتطويرها.
1: ولا تقتصر هذه الصعوبات على تابول وحدها، ففي عدد من مناطق ولاية لوغون الغربي تواجه المدارس مشاكل مشابهة، من بينها تهالك المباني ونقص الفصول الدراسية وغياب المرافق الصحية، وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على ظروف تعليم الأطفال وعلى جودة التعليم. ومع ذلك فإن واقع التعليم ليس واحدا في جميع المناطق، ففي المدن والمراكز الكبرى شهدت البنية المدرسية بعض التحسينات من خلال بناء مدارس جديدة وتأهيل أخرى وتجهيزها في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية. أما في المناطق الريفية فما زالت الاحتياجات كبيرة، فبعض المدارس تفتقر إلى الفصول الكافية وأخرى تحتاج إلى إعادة تأهيل، فيما لا تتوفر في بعض المناطق أصلا منشآت مدرسية مناسبة. وهذه هي الصورة التي تسعى خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية إلى الوقوف عليها ميدانيا، فالهدف هو معرفة واقع المدارس كما هو والاستماع إلى العاملين والسكان ومقارنة ما تحقق على الأرض بما هو وارد في التقارير. وفي هذا الإطار تجولت بعثة الخلية على مدى أسابيع في عدد من المقاطعات والمراكز الإدارية في ولايات لوغون الغربي، لوغون الشرقي، مندول وشارقي الأوسط للوقوف على واقع المشاريع والالتزامات الرئاسية. وهذا الواقع يعترف به أيضا المندوب الولائي للتربية الوطنية وترقية المواطنة في ولاية لوغون الغربي جيكولا جيكوندينغاما.
2: في مدينة مندو لا تزال هناك بعض المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وهي تشكل مخاطر على الأطفال. أما في معظم مناطق الولاية فالحاجة الأساسية تتمثل في إعادة تأهيل المنشآت القائمة وإنجاز أسوار لحماية المؤسسات التعليمية. لقد استثمر رئيس الجمهورية كثيرا في إقليم لوغون الغربي ولا سيما في مجال البنية التحتية المدرسية، وقد أنجزت بالفعل مباني جيدة، لكنها تحتاج اليوم في بعض الحالات إلى أعمال إعادة تأهيل، وهذه جهود نرحب بها ونشجع عليها ونقدر ما تحقق، لكن لا يمكننا القول إن الاحتياجات قد انتهت، فالأهم هو الاهتمام بالمناطق الريفية حيث يبذل أولياء التلاميذ وجمعياتهم جهودا كبيرة لبناء فصول مؤقتة أو محسنة، وفي كل مرة يأتي العام التالي فتتضرر هذه المنشآت أو تقتلعها الرياح فنضطر إلى إعادة بنائها من جديد، وهنا تكمن الحاجة الحقيقية.
1: وهذا الالتزام يشمل جميع أطفال تشاد، أطفال المدن وأطفال القرى وأطفال المراكز الحضرية الكبرى وأطفال المناطق النائية. وقد أكد مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة في برنامجه السياسي أن إصلاح التعليم يمثل أحد محاور العمل الأساسية، فالمشروع الرابع من البرنامج يحمل عنوان إعادة بناء النظام التعليمي ووضع خطة طموحة للشباب والرياضة، وينص الإجراء رقم 28 على توفير تعليم جيد لكل طفل تشادي، وهو التزام يفترض أن يشمل جميع الأطفال دون استثناء سواء كانوا في المدن أو القرى، في المراكز الكبرى أو في المناطق النائية.
3: نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تقترب ساعتنا العام إلى 56 دقيقة بعد 5 مساء هنا داخل مباني أنامة. أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا اليومسية اليوم الاثنين 10 من ربيع الثاني لسنة 48 و400 للهجري الموافق 2026. المستمعون الكرام، كالمعتاد فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم الصحة في المجتمع. المستمع الفاضل يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابن موسى، بمساعدة الفني المهندس جابوا غافرييل. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما هنا داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة السادسة والتي تقدمها الزوارة نور الفايق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. بساطة الجمهورية تنظم طاولة مستديرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام، ورئيس الوزراء سفير اللاميهالينا يثمن روح الحوار الصريح والفعال ويؤكد بأن حكومته جعلت من السلام أولوية مطلقة. وعقب قرار الإعفاء الجمركي عن المواد الاستهلاكية الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، الأمين العام للمجلس الوطني للنقل محمد نور أبو بكر يشيد بالخطوة. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. استقبل رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا بمكتبه ظهر اليوم، استقبل المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى المنسق المعني بحالة السودان مامادو ديام بالدي، وتباحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلاد والمفوضية، لا سيما تحسين أوضاع اللاجئين في شرق البلاد. ماني علي تفاصيل المقابلة.
2: تناول اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة في استقبال اللاجئين وتوفير الحماية والمساعدة لهم رغم شح مواردها، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق مع المفوضية وشركائها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة ودعم المجتمعات المضيفة. واستمع معالي رئيس الوزراء سفير اللاميهالينا باهتمام إلى أرض المسؤول الأممي حول أوضاع اللاجئين في شرق البلاد والتحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجههم في ظل استمرار تدفق الفارين من النزاع. وعقب استقباله أوضح السيد مامادو ديان بالدي المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى والمنسق المعني بحالة السودان أن زيارته إلى تشاد تأتي في إطار مهمة ميدانية استمرت 5 أيام في شرق البلاد، وذلك للوقوف عن قرب على أوضاع اللاجئين والتحديات التي تواجههم. وعارب أن تقدير المفوضية ومنظومة الأمم المتحدة عموما لسخاء الشعب التشادي والسلطات التشادية في استقبال الفارين من النزاع في السودان، مشيرا إلى أن الزيارة مكنته من الاطلاع على أوضاع النساء والأطفال وكبار السن من اللاجئين. وتؤكد هذه الزيارة أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة التشادية وشركائها الدوليين لتعزيز حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة ومواجهة تداعيات الأزمة السودانية.
1: وبإشراف من رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا نظمت وساطة الجمهورية احتفالا صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام. كان ذلك بحضور عدد من المدعوين من بينهم الزميلة نعمات حامد التي وافتنا بالمزيد.
3: في أجواء سادها الحوار والانفتاح، احتضنت قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي جاء تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان كل يوم. افتتح المناسبة المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة فرانسوا باتلينغايا، ذكر فيها الحاضرين بأن مسألة السلام واحدة من أهم الركائز في بناء النسيج الاجتماعي، وأن المسؤولية لن تقف على المؤسسات فحسب، بل تمتد لتشمل مشاركة المجتمع والمعنيين في السلام. وعقب وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو أن السلام لا يعني غياب النزاعات فحسب، بل تحقيق العدالة والإنصاف بين المواطنين، والتي تأتي في صميم مهمة مؤسسة الوساطة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الخارجية لضمان الاستقرار الإقليمي والمحلي. المناسبة توجد بطاولة مستديرة رفيعة المستوى جمعت عددا من الفاعلين الذين لهم دور في استدباب السلام، وقدموا رسالة تفضي إلى الحوار والتسامح وتعزيز التماسك الاجتماعي. في ختام المناسبة يقول رئيس الوزراء اللاميهالينا أن السلام مسؤولية الجميع ابتداء من المؤسسات ومن ثم إلى المواطن، ومن أنجمينا إلى أقصى الولايات، وأن الحكومة ستضع التوصيات في عين الاعتبار، خاصة المنبثقة عن هذا المؤتمر، وتترجمه على أرض الواقع، مسمنا بذلك روح الحوار الصريح والفعال، مؤكدا أن حكومته جعلت من السلام أولوية مطلقة.
1: وفي حديث صحفي أشاد الأمين العام للمجلس الوطني للنقل التصدير الصناعة والاستثمار بكات محمد نور أبكر أشاد بالتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة آثار تذبذب هطول أمطار خريف هذا العام. وعدف
4: نحن التجار عن الشاد وخاصة التجار عن الأسواق، التجار دول رهبوا بالخروج عن الرئيس الدولة وقالوا نحن فرحانين رئيس الدولة بنفسه مرق وقال خلي يد المأكولات للناس المساكين مجانا. لأجل ذلك الكونيتس ما قاد ورا اليوم في نقطة الصحافية ده داير نقوله للرئيس الدولة وللسكان، يعني منظمة عن التجار المستوردين المأكولات كل السلع، كم ريز كم خلة كم دهن كم لبن المكروني واجب ذلك، وخاصة دخن والأشياء ننتج في بلدنا كمان تجار بقولوا كي الكونيت مستعيد، واجب من رئيس الدولة وواجب من الحكومة. والكونيت بقول كي وبدري كان عنده نظام سمى الدكاكين المباركة، والنظام ده تقريبا اليوم 15 سنة مجرب عند الكفاءة وعند الخبرة عشان يوزي المأكولات في 22 أقاليم ونجمينا يقدر يوزي لهم المأكولات المذكورة بأرخص ثمن ولكل السكان.
1: عقد رئيس الصليب الأسرق التشادي قمت تاو أناتول مؤتمرا صحفيا تناول فيه خطورة تناول المشروبات الكحولية وتأثيرها على صحة المواطنين. هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر الصليب الكائن بهيشق وبالدائرة السابعة للعاصمة جمينة حضره عدد كبير من الشركاء وممثلي جمعيات المجتمع المدني والمدعوين. محمد موسى أحمد طاهر وحيثية المؤتمر.
5: بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن تناول المشروبات الكحولية وما تشكله من خطر حقيقي على صحة الأم والجنين، وبهذا الشأن نظم الصليب الأزرق التشادي مؤتمرا صحفيا حول خطورة متلازمة الكحول على الجنين. في حديثه الأمين العام للصليب الأزرق التشادي ساماجي بانك تانو أوضح بأن للكحول القدرة على إتلاف بعض الأعضاء الحيوية في الجسم، إضافة إلى إعطاء القوة الغير حقيقية في تقدير القدرات، مما يدفع المتعاطي إلى العنف وارتكاب العديد من الأفعال بشكل مفرط. أما رئيس الصليب الأزرق التشادي إنغامبا تاو ناتول فقد تحدث عن خطورة إدمان الكحول خاصة لدى النساء الحوامل، وقال تلعب الأسرة والوالدين دورا مهما في التنشئة الصحيحة، إضافة إلى المدارس ورجال الدين، إلى جانب دور وسائل الإعلام والسلطات التي تعمل على سن سياسة الوقاية لحماية السكان من المواد المخدرة بأنواعها. هذا وقد تخلل هذا المؤتمر الصحفي مجموعة من المداخلات التي تركزت على أهمية تكثيف الوعي المجتمعي بغية الحد من ظاهرة إدمان الكحول.
1: إقليميا والبداية من مدينة أبش، حيث قام وفد من محافظة أبو قدام برئاسة المحافظ حبيب الدودو عزابي قاموا بزيارة ميدانية شملت عدد من المناطق التابعة للمحافظة بهدف تسوية الخلافات بين الرعاة والمزارعين. مراسلنا حماد داود حماد كان رفقة لمحافظ أبو قدام في هذه الزيارة وأفانا بالرسالة الصوتية التالية.
6: خلال الزيارات الميدانية استمع الوفد إلى انشغالات الرعاة والمزارعين في ظل الظروف الناجمة عن شح الأمطار وما ترتب عليها من تراجع في المراعي ومصادر المياه، إلى جانب المخاطر التي قد تهدد الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية. وشكلت الحملة مناسبة لتبادل الرسائل التوعوية، حيث عبر ممثلو الرعاة والمزارعين عن جملة من التحديات التي تواجههم، مؤكدين أهمية تنظيم حركة الماشية واحترام المساحات الزراعية والممرات المخصصة للرحال. من جانبه دعا محافظ محافظة أبو قدام حبيب الدود عزبي إلى تعزيز التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين.
7: نظرا لضعف الخريف أنه مرقنا نجوب التسوية أنه ما يجي خلاف بين سيادة المواشي وبين سيادة المزارعين، وعلى ذلك قدمنا ندى خاص لسيادة الزراعة أنه يتخلوا من كل أراضي المواشي كأن مثلا منزال أو مرحال يبعدوا منها أو مشرح نمويا، وسيادة المواشي يعني جنبوا من كل إبعاد من الزراعة.
6: وفي الجانب الأمني وجه المحافظ بتخصيص موقع للمراقبة الأمنية وسط المراحل بهدف متابعة الأوضاع عن كثب، خاصة مع تزايد حركة الرحال خلال هذه الفترة.
7: أي كروجما هنا مرحل، أي كروجما هنا منزل، نسوف فوق بوصة هنا سكرتي إلى ما المواشي دي كلها تمشي تتفضل من البلد.
6: ومع استمرار تأثير شح الأمطار على الزراعة والثروة الحيوانية، تظل التوعية والحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف من أهم الوسائل للحد من الاحتكاكات وضمان مرور موسم عودة الرحل في أجواء يسودها التعايش والاستقرار. أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة أم التيمان قدم مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل المرحلة الثانية، قدم معدات عمل للفتيات التي شاركن في الدورة التدريبية التي نظمها المشروع بالتعاون مع منظمة باجا. مناسبة التوزيع حضرها محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا بشارة محمد صالح.
8: عقب الدورات التدريبية المكثفة التي استفادت منها الفتيات والنساء في مختلف المجالات من بينها الخياطة واللحام وتصفيف الشعر، والتي نظمتها منظمة سويت بليس بالتعاون مع منظمة أجي أرباز باجا، جرى توزيع معدات العمل على المستفيدات بهدف تمكينهن من تطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبنها خلال فترة التدريب على أرض الواقع وتعزيز قدراتهن على تحقيق الاستغلال الاقتصادي. وبهذه المناسبة أكد منسق منظمة أجي أرباس باجا محمد كثو أن منظمته بالتعاون مع منظمة سويت بليس تسعى باستمرار إلى الارتقاء بالقطاع النسوي وتمكين النساء من الاعتماد على أنفسهن اقتصاديا، داعيا المستفيدات إلى المحافظة على المعدات التي تسلمنها والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة. من جانبه أشاد محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح خلال كلمته بهذه المناسبة بما تقدمه المنظمتان من خدمة ومساهمة في تعزيز مجال التنمية، ولا سيما في دعم وتمكين القطاع النسوي بمحافظته. والجدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية شملت المحافظات الثلاثة بالولاية واستهدفت تعزيز مهارات النساء والفتيات بولاية سلامات. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. بساطة الجمهورية تنظم طاولة مستديرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام، ورئيس الوزراء السفير اللامي هالينا يثمن روح الحوار الصريح والفعال ويؤكد بأن حكومته جعلت من السلام أولوية مطلقة. وعقب قرار الإعفاء الجمركي عن المواد الاستهلاكية الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إتنو، الأمين العام للمجلس الوطني للنقل محمد نور أبكر يشيد بالخطوة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عبد الكريم عبد الله هنو، وفي التقديم محدثتكم الزوارة نور الفائق بمشاركة فنية من المهندس شوكبي غابرييل. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دحب. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة وشيقة مع بقية برامجنا رفقة زميلي آدم صابون. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة. وسعيا من الإذاعة الوطنية التشادية للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال، يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني، صيدلانية وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، شكرا لكم على الاستضافة دي، ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
1: دكتورة، في البداية نحن في مجتمع التشادي عندنا كثير من الناس، الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
2: بالفعل.
1: تشوفوا كيف ده عنده.
2: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت، كانت عنده حراره، الاعراض المعروفه، الحراره مثلا، القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره المستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بالتان ترجع، وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي، فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبب بنفسنا بذاتنا عن طريق الأعشاب. وده كمان من الأخطاء الشائعة. يعني مثلا فلان شالة، هي الأشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه أخير ده نسبة كبيرة إن جات بالصدفة. في شيء في الطب كحاجة اسمها صدفة، يعني أنت تستخدمه ويجيك بالصدفة تتعالج فيقول لك شيلة، فده يعتبر كمان خطأ. أنت لازم لما يكون عندك حالة مرضية عندها أعراض كثيرة ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني إنك أنت تكون دكتور نفسك وأسرتك تكون دكتورة، ما بيبقى أنا استخدمت الدواء ده وبيجي ليه أخير أنت كل شيلة، لا، لأن بعض الأحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده، فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الأشياء اللي إحنا كثير نستخدمها، المريض بيتعامل بها والبيئة المحيطة بها، لكن الشيء ده يعتبر من الأخطاء الشائعة. اللي نتمنى عن طريق الآن السوشيال ميديا، الإذاعة المسموعة، الإذاعة المرئية، الناس يراعوا إن الدكتور هو اللي عنده الصفة المهنية إنه يشخص المرض، والتشخيص المرض ده ما بيكون إن الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء إجراءات بيعملها من تحاليل، من فحوصات، من بعدها بيشخص ذاك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الأشياء دي.
1: نعم، باعتبارك أنت أستاذة عائشة صيدلانية وخبيرة في مجال ده، هل الإنسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبية دي، هل في أمراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه؟
2: بيزيد عليها بالفعل. يعني مثلا شخص عنده إسهال، والإسهال في لما تمشي الصيدلية في أكثر من نوع من دواء، في مضادات حيوية، في مضادات للإسهال، يعني ما مضادات حيوية، هو دواء مضاد للإسهال، يعني بوقف الإسهال. لو كانت عندك مشكلة في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحالة. بعض الأحيان بيكون الإسهال ده لما أنت بتسوي ده بدلالة على مرض، أنت لما بتوقف المرض ده بقعد أراكن داخل الجسم. النقطة الثانية، النقطة الثالثة والمهمة جدا، أن لازم الناس تراعيها ده، بعض الأحيان أنت لما تشيل دواء من دون وصفة طبية ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني إحنا في جهة الآن بنعانوا من ظهور حالات كثيرة لفشل الكلوي، والأسباب الرئيسية من ضمنها الاستخدام العشوائي لفترة زمنية طويلة للدواء من دون وصفة طبية، أو إنك تشيل الدواء من دكتور شكو. يعني مثلا نضرب لك مثلا، في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص، الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائية ونحجوها طويلة، لكن هو مرض لمرض البرص، بنأخذ تحت إشراف طبي قوي، وفي نفس الوقت الوصفه انت الجرعه هنت مره في الشهر. في شخص انا بنعرفه شخصيا اخذ جد ابو قاعد في الاقاليم برا، شاله من دكتور شكو دواء ده على اساس قال بخفف الام العظام، دخل في مشكله فشل كلوي. ان الدواء ده شاله كل يوم مده شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء، وما كان في نادم بيقدر بيستشيره، والدواء تعرف احنا عندنا مشكله ان دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح، فما في نادم شاف ليا. فتخيل ان كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بناخذ جرعه الرسميه في الشهر مره حبه واحده. فتخيل الشخص شاله مده شهر كل يوم حبه. يعني دخل جميلة، دخل في حالة لا يرثى لها، لكن ربنا قدر لطف إنه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكلة. أنا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبة، الحبة عرفتها. فهي إن دي شنو من سوء إنك أنت ما بتعرف المرض ده، لازم يكون تحت إشراف دكتور، والدواء تشيله تحت إشراف صيدلي. يعني دي الأشياء المفروض إحنا كناس كوادر طبية نخدم في مجال الصحة، نوع مواطنينا، المواطن التشادي للفكرة دي.
1: ونين الآن طبعا قاعدين في موسم الخريف والأمراض كثيرة، هل الإنسان مثلا فلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافية، نفس المرض إذا هو ذات حسدة بيشيل الدواء ولا أحسن يمشي يعمل فحص؟
2: إحنا هسا اليوم في شاد يعني في الفترة دي أكثر أمراض معروفة عندنا البالي. يعني الفترة الموسم الحالي من تقريبا من بداية الخريف لنهاية الخريف المرض المعروف هو البالي. والعلاجات موجودة يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هننفون سيدار أو دواء وقائي لمرض الملاريا تقدر تشيل احتياطا لك أنت ولأطفالك، لكن ده ما أنت شلت احتياطا فلما بيجيك المرض بيجيك أخف فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا أنت قاعد في البيت تمشي لأي دكتور شكوك تقول لي أنا صغيري عنده حرارة ينطيك دواء ووصفة طبية كاملة وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحرارة كلها درجة الحرارة داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيدة مقياس إنه ينطيك جرعة إبرة في الوريد مشان يخفض درجة الحرارة كلها درجة وحيدها. فإحنا بنختلط الحابل بالنابل. وإنك تركب لي محاليل وريدية كلها لازم كنت تحت إشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض صغير مشيت لدكتور أنطاني علاج ومشى معايا المرة الجديدة الثاني مرضت على ولدي الآخر مرض نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط
1: كثير
2: إلا نعمل فحوصات. يعني أهم شيء ده تودي الطفل أو المريض لدكتور الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبة من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء أشكال الأدوية ليش مختلفة؟ يعني إحنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه ألمي في دواء مكمل ليه تلقاها أقراص في دواء مكمل ليه تلقى إبرة في العضل أو في الوريد. ليش؟ لأن كل جرعة من دواء وشكل دوائي عند حالة مرضية بمستوى معين. يعني في مستوى معين تأخذ مثلا أقراص بس بيحل المشكلة، في مستوى واحد إلا تأخذ إبرة مشان يحل المشكلة. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع للتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
1: وكمان تاني علينا عندنا مشكلة في جانب آخر كله، مثلا زوركين أنتو دواء وقال له مثلا دواء ده صباح واحد وبالمساء واحد، هو كمان مرات ده بيشيل الباليكن تقيل ده بيشيل له اثنين
2: صح. ما ده كله بيرجع على النقطة شنو التشخيص الإحساس اللي أنت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حدة المرض. لكن إحنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجة أعلى من ده. يعني ده بتقول درجة عليا في درجة أعلى من ده. الدرجة الأعلى من دي بنطوها الجرعة أكثر يعني أو ضبط الجرعة بيرجع لي نتيجة التحاليل والفحوصات اللي أداها الدكتور. ولو أنت الدواء شلته من دون وصفة طبية ده فأنت بتشيله بحيث إنه بريحك، وبعض الأحيان ونسبة كبيرة إنك حتى لو شلته بالطريقة اللي أنت هسه يعني مثلا هو ضاعف الجرعة العلاج ما بيجي. ليش؟ لأن الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء عبارة عن جرعة مضبوطة. يعني مثلا هسه المحاليل الدوائية اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفترة زمنية 3 عدد 5 أيام. طيب أنت شلت زدت الجرعة، أول شيء سويت غلط في الكمية، الكمية مش حتكون مناسبة مع الجرعة الزايدة لأن الدكتور أنطاك عبوة واحدة، إلا لو أنطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعة. تو زي مثلا البنادول أو البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخذه في اليوم حبتين مدة 3 مرات في اليوم. ما جرعة بتكون في المكان الآمن كجرعة دوائية وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجة الحرارة. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مدة 10 يوم، ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لأن خلاص ما دام الحرارة مدة 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مدة 3 يوم ما نقص ده إلا ترجع لدكتور. وطبيعيا الحرارة لما بتزيد عن حدها حتدخل في مشكلات كثيرة تجبرك إنك تروح الدكتور. إلا لو الشخص كان مكابر أو مثلا ما بيستجيب أو بيقول لك ما نقدر نمشي الدكتور. دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى يعني.
1: عايشة باعتبارك أنت كصيدلانية أهمية الطاقم الطبي للمريض.
2: أهمية الطاقم الطبي أهم شيء اللي دور نوجهه لكل مستمع بيستمعني الآن من في ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو أعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر آخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينة ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفة طبية. الفني المعمل أو الدكتور اللي في المعامل الطبية هو المسؤول عن إنه ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها سواء في الدم سواء حاشا أضان المستمعين في الخلا أو في البول أو في مثلا اللعاب. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك إيكو أو راديو أو سكانير من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم الوجه للدكتور الطلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض كان على حسب تخصصه. بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي نرجع لدكتور تمشي لدكتور آخر. صح؟ ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاها ده لقى إن الشيء ده ما تخصصه أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام أو يعني الحالات كثيرة أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ما كلها بتكون في مكان واحد لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور قد شخص المرض تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء استخدمه كذا كذا، في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل، في أدوية لازم تنأخذ على الريق، في أدوية لازم تنأخذ في الليل، في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو بوجه الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة تقول مثلا تساقط الشعر التجميل، مثلا انت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم تجي هني انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دوري شنو؟ انا كصيدلي لا الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائره الوظيفيه دي متاكد حيش يتشخص مرضه بطريقه صحيحه يتشخص مرضه بطريقه صحيحه وياخذ الدواء بطريقه صحيحه.
1: نعم. كذلك اننا يعني عندنا مشكله يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض انه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 او صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده، ايضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحه الناس؟
2: باول عدم احترام الزمن والجرعه بيأثر اصلا المرض ما يبقى لي اخي. يعني مثلا لاحظ ان مثلا في شخص لو تسمحها في حتى في قعداتنا العائليه بيقول لك فلان شال دواء عندي شهر وما بقى لي اخير، الدكتور ده ما شخصني. لا، هو الدكتور شخصك انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت 2 2، انت مشيت الصيدلي يقول لي لا انطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد يقول لك لا لو بقى لي اخير حتى نشيل الاخر، وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في ضمن من ضمن الافكار، لكن ده ما صحيح. انت الدكتور لو انطاك علبتين من كل دواء 3 4 4 5 نوع انت تشيلهم كلهم. تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج، وتحترم الوقت هن الجرعات، وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين، لا ما بيبقى. انت من انت الصبح انطاك حبتين، عشيه حبتين، في الليل حبتين، تستحترم الجرعه دي. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ اللي انطاها لك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بيقلك اخير، ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش ان الدكتور ما شخص مرضك، بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور، والدكتور في التحاليل ما طلب تحليله، فده كله يعتبر تاخير. لا، رجعت للدكتور، الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما ترجع عليه بالبعض الاشياء دي. نعم. بعد ما تعمل الاجراءات دي.
1: نعم.
2: يعني قاعد يعني زي تقول رقدة ده بعد 5 يوم انت بقيت اخير حسيت بتحسن، لا ما نكمل، لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم، يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير، لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه، حتى وجود الدواء يوم انت بتاخذه ده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض ده. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل، ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم او بتعرف الجسم على الميكروب، وبيكون انت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب. وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال، فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
1: استاذه عائشه يونس، انينا قاعدين في نهايه البرنامج، النصيحه الاخيره تقدمها للمستمعين، وانينا قاعدين في موسم الخريف، موسم هنا امراض، كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض وكي، واغلبيتهم ما يمشوا للدكاتره الا بيشيلوا الدواء من عنده انفسهم.
2: نصيحتك اول نصيحه لي، لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور. مهما كان الوضع صعب، اليوم عندنا مستشفى الام والطفل، مستشفى سنترال المرجعي، مستشفى تشاتشين الشنواء، المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك، حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها، فبتكون حتى لو المرض المرضي بيجيك بحدته او البالي بيجيك حدته اقل، فشيل الاشياء دي احتياطا، حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل فممكن تتصرف باشياء في البيت، يعني عن طريق البراستامول الموجود في البيت، او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجيه. يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجيه، انه يوموا في السنجيه ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه، يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بالتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو، الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات، وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد، احنا كنا متحملين عليه، لكن ياكل الاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي، الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كل راغين في البعوضه. طيب وين الملاريا، كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات، سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كلها وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حدته اقل، وحيكون نوبته حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم، واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لانفيرمير، فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كليا
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: نعم. استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استمارة الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الخميني مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرا. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل ولي جناس، وفي الإخراج عبد الله يطوش، ومني في التقديم عبد الله البخاري. لكم منا أطيب الهنا، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين متابعونا في 23 ولاية وتشاديين قاعدين في الخارج، نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاثنين يوم 21 شهر 9 2026. ده كله كيف بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات إنجينير بلين شوبي غابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 في استوديو تروح أنا غادي تشات في كارتيه جابانغاتو كومينا دوزيام أروندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج. أنا اليوم أشيء صوت المرأة التشادية باللغة العربية، متابعة سعيدة لا بواد لا فهم.
1: صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين المسلمات، برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان مواعدناكم يوم الاثنين الفات، قلنا لكم إن شاء الله نتلاقوا معكم في أسبوع القادم. اليوم دوا الله وفق ولمينا معكم، ها اليوم كمان نكلموا فيما يخص الإيال والاستئمال عن التليفون. بعد من الإيال ده التليفون ده أمهاتهم ولا أبهاتهم بقوا أنتم لي في إيدينهم، والواحدين كمان ما بقولهم لكن بنتهزوا الفرصة، كان الأب ما فيه ولا كان الأم ما فيه ده بيشيل التليفون وبيستعملوه، بيستعملوكي كيف بكانوا ده يعني بينادوا أي نمرو سواء كمرة كبيرة كالراجل، يعني بيستعملوا التليفون ده بينادوا بيب النمرو ده، وبكان واحد يعني بيكتبوا رسالات يعني ميساج ولا ميساج اللي بكتبوه يعني ما بيلخ للنادي ما انت كرسلت ليا، والواحدين كان بأزوك بالبيباش يناديك ويقتله يناديك ويقتله ده طول النهار، إيالا ده لب الليل يقوم يشيل ويبيبي يناديك، واحد كمان يهجي ويهجي لك كلام كيف كيف كما لو الولد عرف رتين.

0: يعني خلانا عشان نعزم السيدة وهي كمان من جانبها ده يعني تقدم الوصية ده للجانبين للأم ولا للأبو ولا حتى للأخوان كلها. الفئلة اللي القديم بفعله ده يعني نهجوا للأهل شيء عشان يفكر لإيالهم في النهاية على التليفون. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنية
0: زي ما ذكرت هسه مثل قلت الأولاد والتليفون والشيء اللي بفعله فوق التليفون ده يعني ندور وتكلم لنا فوق الشيء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتليفونات بعض المرات الناس بيقولوا شغل ده زمانه مجابة التليفون ده شفتيه هو سلاح ذو حدين. ما نقول لك التليفون هو شين مرة واحد وما نقول لك سمه مرة واحد. إن ده شغل فوق الخير كان وديته بخير تلقى فوق أجره، وإن ده شغل واحد تمشي فوق بيشر كل قاعد سلاح ذو حدين. وبالنسبة للأولاد الصغار هو سهي ألم التليفون ده بقى عام خلاص بقى يعني ثقافة في أي بيت داخل في أي مكان داخل يعني زول كاليوم ما إن ده له تليفون في إيدانه ده مستحيل ما في. كان نادم برا كان نادم عاصمة كان نادم وين كله التليفون ده هو قاعد موصل. بالنسبة للناس الواحدين ده يعني بارك الله لم كان عندك شيء تتصل طوالي بأخذك تكلم معاه ده كل خير من خيراته. عندك وصية في التلفون ممكن تكلمي عندك بعض الرسائل برسول لك وكل كان هنخر كل تقدر تسوي. أما أنا بالنسبة للتلفون في إيدين الأولاد يعني إيدين الإيال ده تمهز أنين عندنا لنا مجموعة واحدة ممنوع فوق الزول ما يرسل فوق صورة وما يسيف يجيب شغل شين. بعض البنات والأخوات اللي عندهم إيال صغار بعد مرة كان قاعدين مثل دبق دخلوا محل العيالات بخفلهم بيشيلوا التليفون ده خلاص بأسرته بوجه بيجيبوا شغل آخر في المجموعة ده كله. يعني الأطفال الصغار دي انت عندك لك تليفون ده كيه ما تخلي سخير يستعمل التليفون. هاي والله أنا جماعة ساموهوني السخير بس شاله وأنا ما كي وكي مفروض انت عندك تليفون كبير ده أحفظ فوق من السخير الطفل. هم جنهم العيال الدقاق ده هم شيطان مش شيطان التليفون إلا كان سخير بها بكل ألم ده ما شال التليفون خد تفع أدانا ما بقى لأن بقى ده بقى شغل هنا العصر خلاص بقى خلاص ذاته أنا العصر. فإذا كان صغير أنت بشيل التليفون عندك بستلم التليفون كله وري يمشي بالعديل التليفون ده بيستعمله فيك وكان عندك صغير مراهق وأنت التليفون تابعة ما تخلي ساكت. الإيال في النوم ما بنومه كن كن كن كن كن أنت تنوم وتساهر الليل الإيال قاعدين بعصر فوق ماماتهم ده قاعد بيسي شنو ما بنوم أبدا. فإذا ده ذاته مفروض أننا كأمهات وأبهات نراقب إيالنا ما خلاص نجيبوا لهم آلها. أنا التليفون بس فضل شيء لأن بقول لهم تليفونه ب50,000 100,000 مليون ونقول لهم استعمله بمشي بودين في شر ما في خير. فإذا أنت لما تنتسى خيرك التليفون ده راقبة بدون مراقبة أبدا ما يكون لأنه سلاح ذو حدين وكان دخل داخل ده عند أشياء واد بيدخلوا فوق السم في التليفون كل قاعد سم هنا يتلفوا فوق العيال والناس ما دارين عشان ده يعني تقدر لسخيرك ده توصيه. والسخير هو التربية ذاته بلعب دور. كان عندك سخير متربي ومؤدب وبخجل وبخاف الله ده يعني الشغل الشين ده ما يقدر ذاته يشيفه.
0: لكن كان هادين ده كمانيني بأسره وانت ترد لهم نعم تسلمه يسلمك ورد يقعد يستهبلك ولان الصوت كله الصوت هنا السخير ده هو بنقرف والصوت هنا الكبير كله بنقرف ما دامت هو يقول لك انا ما في لان انت تدوره ولا انا نادم كبير ده بتاني يقعد الشيء ده بتاني نفس اللي مرد بتاني اثره ينادك بيه.
1: مفروض كان سخير نادى زول كبير عاقل وزول رد له يرجع يقول معلش امي ولا معلش خالتي يعني مفروض يكون بالطريقه ده. فهي الوحدين ده صفاتهم عجيبه مره يعني قاعدين بالتليفون ده بيجربوا بالنمر مثل نمرتي انت ده انت ما نمرك رخيصة نمرك كده
0: بس في البرنامج
1: في البرنامج ممكن يجي يجربوا رقم كده أو واحد يجي من الصبيان ويقول مثلا الصوت هذا عجباني خلاص يجي يقول يدور يتصل بك يعني حاجات ما أنزل الله به من سلطان. واحدين يجيب لك نمرة آخر بس يجيك ما تعرف من راس ولا قاعد يجي يتصل بك يقول لك ندور نسيب معك علاقة. وأنا نوصي البنات الشباب خليه ينقروا من التليفونات اللي بيرسلوا بيقول لهم ندور نعمل معك علاقة شنو علاقة أنت زول ما شفت بعينك تعمل معه علاقة في التليفون. كم ضيع شباب بالطريقة ده الأخ العابر المسد ده بيضيعك يا شباب يا بنات الشباب انقروا هسه ده التليفون عنده سموم بقتل الناس. فعشان ده عملوا حسابك شديد حتى لو كان ولد وكان بنيه كله. فإذا الولد والبنيه لازم يكونوا عندهم أدب في الاتصال. التليفون ده ما جابوه سيادة ذاته الصنع ذاته ما قاعدين بسوا شغل مثل هكذا أنينا جابوا لنا ده بأملوا شيء البليغ بهم هم فأنينا رسلوا لنا في لب داخل أشياء كان قتل يا الصبيان والبنات ما يعرفون كيتينا أنت الكبيرة ما تعرف هسه كان تلف لك شغل كل تنادي السخير السخير تقول له فلان ولا فلان تعالي شوف التليفون والفلوب داخل ده خطير شديد مرة واحد. فعشان ده نقول لك مراقبة هنا الوالدين ده لازم منا ما أنينا نقول سخير بس أنتينا تلفون أمشي فوقه وخلاص التدور كله سي فوقه ساحر الليل حتى القراءة كله وهدين ده ما بيذاكر مذاكر كله ما بيذاكر بقول في جخ جينا تلفون وهدين كان كلمتني يقولك أنا إنديدي فور أنتين تلفون كندور نشي نشيفه

0: الدخن. وين ساك الدعاية
1: راغبة؟ المفروض ذكي يعني السخير ذكي من كم سنة قبل تسلم التليفون؟
0: والله هو هسه ده هسه يال 6 سنوات عندهم تليفونات، يال 8 سنة كل عندهم تليفونات. قال لي أنا ده مراهق كل أنا ما ننتزسه إلا زلق عاقل إلا بنية تمشي الجامعة قبل تستعمل تليفون. قال لي أنا ولا ثانوي، لكن هسه من ابتدائي عندهم تليفونات، من ابتدائي عندهم تليفونات، يجي الإعدادي عندهم تليفون، يجي الثانوي عندهم تليفون، من الجامعة ده كان خلي. فإذا المفروض الابتدائي ده سخير في الابتدائي ده ما تنتي تليفون، خليه يتصل بتليفونك أنت. كان ولد يشيل هنا أبوه، كان بنية تشيل هنا أمه، ده من الأدب. انت عندك صاحب الدوري تناديه قدر كده خلاص تليفون تنتي رقم امك، هي كانت تدور تناديك وهو انت تنادي انت برقم امها له. لكن بس اخر بس في ابتدائي وتنتي تليفون ويجري، وترى بخطك انا هنا البرج جيجيجيجيجيج ما بسوان كل الباب كده برج فام رجاف انا خيال
1: اوين كمان يعني مثل كان بيحمدك يعني مثل دريتك وانت برا من البيت والسخير قاعد مع حمدك تمسكي التليفون الاشياء اللي بتكون في البيت ده عشان تتصل بك وتكلمك ليا كل واحدين امهات وعليم الدكتور القديم بسهول. هل التربية النفر ده يعني لسه خير ده؟ انت ما نقول لك ليه تدوري أوروكي لكن في النهاية ده عم بكرة السخير ده بأسبك كيف مستقبليا ده؟
0: والسخير ما بعرف كذب، والسخير كي ما بعرف كذب، وأنا هنا ما نعلمه الكذب. هو أنا ذاتنا هسه التلفون سواء كذابين. أنت راكبة في السيارة عندك مواعيد ما أخذك يا سنة. ألو أنت وين السيدة؟ نقول لك أنا ترى دا كوني قريبة جنبك وأنا اللي سالم من بيتي ما مرت. ده كله قاعد التلفون علماني شغل مسد والعياذ بالله.
1: ده كله نو إيه أنا كذب.
0: نو أنا كذب واحد ما صحيح. أنت قاعد في مكان أنا اللي سالم ما قمت. بسيك شنو ما بعاقبك يا جماعة سامي هنا أنا لسه ما قمت من البيت، لكن هاي أنا قريبة جنبك تقعد ترجف قريبة جنبها ده هي ذهابة من بيتها ما قامت. وبعدين عندنا في الأيام ده كمان شغل البنادو استاتدة البنات الشباب عندك ليك ضر ولا عندك ليك خصيمة ده تجي تخطي في الاستاتدة أغنية هنا لهن ولا تجيب ليك فنان بكلم كلام فشيح ولا ثم تداوس تدق المرة في التلفون تصورية وتعرضية تجيبها في الاستاتي قد هو قاعدين بدقوا لي فلانة ده نما انت زخرته والله اكبر العياذ بالله
1: الفيلم
0: العياذ بالله والله ما صح. ما تربيه تشاديه ما تربيه انا تشاديين انا هنا تشاديين تربيتنا فرق انا هنا نازين كان دين الاسلام وكان دين المسيحي كل بمنعنا من الامور اللي ما تنفع دي يا جماعه خلينا قبنات ناس بالاخص الشباب. فانت كيف تعرض لاخوك تدق فوقه وتعريه وتصوره وتخط في استاتي هل ده من الذوق ولا من الادب؟ ده ما صحيح ذات اصلا يا جماعه
1: يعني كده توصف مثل هي شجاعتها يعني تشيفه قوتها كيف تقطع
0: لا الله ما يدور ورسول عليه الصلاة والسلام كله نهى عنه ما صحيح تتعاقب يوم القيامة. السر أنا ابن آدم ده كان أسرت بكلام كله ما توري لزول كيف لما تجي تكشف لزول تخلي عريان بس وتدق فوق وتصور وتمرق تعرضه نعم أنت قلت بمزيك ده تربية والله ما يعجب. وأنا ناس نكلم في الأطفال لكن الكبار ذاتي بدور توصي في التلفونات حتى الكبار يدور توصي في التلفون ما بهذه الصورة التلفون أنا هنا جابلنا عشان نستعمله جابلنا نستعمله تلفون هنا أدب عندك اتصال تدور توصي زول تدور تتصل بأخوك عندك زمن تدور تعوري زول ده هدفه عندك قراية تدور عندك بحث تبحث فوقه ده هدفه. لكن ما خطيناها نكوننا نعروا الناس ونجيبهم نفوشروا فوقهم نزقرتوا ونفعلوا ونتركوا ده عيب وعار والله ما يجوز.
1: وهي الحكة دي هل يوم من الأيام كي يعني حادث كان جاء وبيجي فوقها نفس الودي وصول هذا يعني تحسك كيف
0: كما تدين تدان كما تدين تدان مثل ما تسير بسو فوقك انت ذات. فإذا خلينا نحترم نفسنا عنينك نقع وين تشاديات أصليات ما نسوا أمور الماء الشابه ده. والتليفون ده زي ما قلت لك التليفون ده وسلاح ذو حدين بديك الخير وبديك الشر شيل خيره أكتر من شره شيل خيره وأترك شره تأجر فوق ذات. لكن ما تتخلب الأمور تسي أنت القلبك بدورة ما يجوز.
1: وحتى وهدين كمانين يعني بيسو بي الأنف أنت قاعد هني والنادم الخاسم قاعد به هنا وهو ده لسه قاعد فوق البيت أنت تتسلسلي وتوصفي حتى الساعة اللي بدور بمرك أنت تقوري وتجيبي وأنت بعدين تلميهم وتسيته نفسك أنت برا من المشاكل كله فيه أوين وهدين قاعدين بيسو شينا فرد والوهدين كان بسرقوا به السرقة بيسو بهدتوا مثل الشي بداءة وبتان بنادوا فوقها وأم باكر كمان النادم الآخر دي يعني باتصال أنا النادم لبس بوصفة ده هم بمشوا بالهبل الخمام ده
0: كل التجسس ما سمع ثم تاني الفتن ما سمع الفتنة ناعمة لأن الله من أيقظ. أنت تشيل تلفونك عشان تمتين تشيل عشان تتجسس وكان في صحيح التلفون كان قاعد جنبك ما تفتح تلفون كان جنبك ونوصي حتى للأوين الأوين المزوجات ما أزواجهم في أوين كثير كان زوج مرق مسد ما في دبج بفتول التلفونه بفتوه بشوفه فلو بشنو دكل من كشف
1: النمر القاعدين
0: القاعدين والرسائل القائد الاوين بفتوه انا ازواجهم بشوفه بقرو ده ذات من كشف الاسرار ما ممكن ما صحيح. وحتى بعض الرجال كل قاعدين بفتوه انا اوين بشوفه عشان قالت ما ياتو وكلم شنو دكل ما سمح ممكن نتواصل بيناتهم فلانه وفلان يعني انت ما تخونه انا ما نخونه ما لي انت تخافك انا ما تتفدلي التليفون تفتشي قال شنو سوى شنو ده بيجيب مشاكل وبيجيب طلاق وبيجيب بيناتهم بغاده خليه للفتن ده خليه يقعد مدفون اخر ما تجي بدون ما في بتدخل خليه تليفونه مثل دمس دوت تكشف عورته اخوك ما يجوز ابدا
1: وواحدين كمان حتى الباتري بخيره انت مثل قعدتي مسي ده قدر لفتي ولا تقومي وتجي ده هم بيصلوا لي الباتري ده وبيدخلوا لك الباتري ما ينفع وبيصلوا لك
0: ده سر
1: في وواحدين كمان يعني بيشولوا بنمر هناك كده ينتصلوا باتصال هنا مشاكل ويخلوا المشكله عم باكر بتجي ليك انت عشان فردين ده كله جايين كله لازم تحجي لنا
0: امور زي ده هو ما بعيد ما خافي ان الناس اتنادم ده مستحيل كيف في اتنادم ما فيه اي شغل بدوره بيسي لكن الناس خليه تقول الله سبحانه وتعالى كلامي اول واخره تقوى الله ده مهم انت ما تتجسس ما تجي تخون ما تجي تفتن ما تجي تسوي شغل الله ما بدوره ما لي انت تنادي للزول بتليفونك وتخلي لك جريمه للزول الاخر فاذا مسؤوله منه يوم القيامه كان حصل بتك كل يوم القيامه ربنا يسألك منه فعشان بنقول لك عملي حساب كل التليفونات ده كان عيال الصغار تسلمهم تليفونات فكروا لهم تابعوهم بيصيفوا شنو بيسوس شنو تعرفوهم وكان الامهات الكبار تدور تتصلوا الاستاتيل هسه اللي جيتوا تفوشوا فوق وتخطوا لك امور ما ينفع ده غيروه كما غيروا بايات قرانيه خيروا بشغل الناس يستفيدوا منه لكن ما تجيبوا لنا اشياء في التليفونات عشان تفتنوا بينك وفوق
1: اخر وصيه شنو يعني تقدمي للابهات وللامهات البوبو تليفون اللي يالا الدقاق وحتى ناس الكبار كلهم يعني بيستعملوا الاستعمال على التليفون ده بطريقه يعني ما سمي
0: والله اخر وصيه لي ده هسه جانا زمن حسنيه التليفون ده من جد المره مع الراجل هيجي كل ما يندم كان جمس الدق عادين ده هي الراجل راقد مشنقل بجقجف في تليفونه والمره راقده موصل ايدينا وتجقجف في تليفونه زول بيجيب خبر زول ما في عشان ده الوصايا كبت بقت ما في بيناتهم والونس كبت بقت ما في العلاقه بقت ما في بيناتهم كلهم ذهاب علاقتهم بقالوا في التليفونات يعني في يوم من الايام ده هسه وقفانا بده وقفنا خلاص هدي بين المرء وراجل كلها ما في ها ده امور زي
1: اللي هي في التليفون
0: الا في التليفون انت مشغوله والايال كان ايال ام 3 4 قاعدين في بيت زول بهج ما اخو ما في كله بالتليفون جخ جخ جخ جخ جخ جخ الام تنادي زول ما بسمعك اخوك كان بيكلم لك انت ما تسمع يعني جانا مصيبه كبيره مره واحد خلينا خلوا وقتنا للاسره خلينا نخلوا وقتنا للازواج ونشيل وقت للتليفون كله قاعد التليفون ما عنده حدود عنده وقت اي وقت بس ابتلاءات بس كان انت دنقرت فوق ده تقيل ما ترفع راسه فوق ما تكلم ما ازول بل اخص انت جيت زياره لي انا في البيت جيت زياره ده مسكت تليفونك مركت ثاني خلاص من السلام عليكم وعليكم السلام ثاني هي جماعه عندنا انا يتاثر في التليفون كده كلمه تقيله والوقت تم يا جماعه مع السلامه انا ماشي حتى منعانا من الكلام بيننا ذاته منعانا من الوصايا بيننا ذاته فنسال الله السلامه اذا التليفون ده سلاح ذو حدين زي ما قلت لكم وللعيال الصغار ده كان عندهم تفكروا لما تخللهم في ايدين من مره واحد لما نمشي سخيره ينسلخ وبالنسبه للمره مع الراجل كله ما تلهو بالتليفون مره وتنسى العلاقه الزوجيه ده الهيئه الزوجيه هي علاقه موده ورحمه ما تجسوا لكم علاقات مع التليفونات وتخلوا الاوين قاعدين ينوموا كان من يشخروا ولا المره كلها تخلي الراجل ينوم كان من يشخر وهي قاعده في التليفونه ده ذاتها فكروا فوق الاوين الرجال نسال الله السلامه والتليفون كمان هو يعني صحيح نستعمله للخير لكن الشركة ما خلينا كس منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: شكرا بالكلمة الكلمة يعني نقول خلاص إن سمعت من الجانبين نظم لنا أبو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد نمرة الاتصال 95-45-28-65 ليلة سعيدة
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

الموسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم عد رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة على يولمي سيدول رجالة البلا ما بمقري يا دول رجالة

0: صفات كزغرضي يلا بدلنا كزغرضي زراكو لإندي أنا فاكر لك ما لنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مد رسول الله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي أزرع لذنا كزرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا اليوم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا والدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالا كم من يا البنات هذا البلام والجندو
1: البلا مدنا كل هذول رجالها سلطان التجان الدمياتي مسؤول السمعت راديو تشات في كل مكان نوقف الشاعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم أشي الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم كما مشوا البلاغ ده كونفوكاسيون هم داود موسى جبرين ده بكان في كارتية مشاقة سكسيون 3 Ilo 158, Ilo 6. Suleiman Zurgan, inda vacante pi quartier Rangaji, section 2, Ilo 26, Ilo 11. Hina Nasen, Saleh Hamid, quartier Amsinene, section 3, Ilo 170, Ilo 11. Youssef Ali Babikir, quartier Amsinene, section 3, Ilo 170 bis, Ilo 22. Asseid Youssef Ali Babikir, Ayman, quartier Amsinene, section 3, Ilo 170 bis lot 13 Abdurrahman Touka wa madame Asta Ali Biemi alitinen indum bakan fi lot 21 22 de fi quartier de Bazeno section 2 lot 81 Asseid Ahmed Zakaria inda bakan fi quartier Mashaga section 1 ilo 170 ilo 31 Saleh Hamid quartier Amsinene section 3 ilo 170 bis ilo 3 wa Youssef Ali Babikir de nafs el balagh quartier Amsinene section 3 ilo 170 bis ilo 2 au 4 أخيرا كمان نفس الناسين صالي علي حامد كارتيام سنين سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 9 ويوسف علي بابكر كارتيام سنين سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 10 كلهم كي كان ما مشو البلاغ دا ككومبوكاسيون بلاما أبكوشا بلاما محمد تاكوشا الإمام حسن عبد الله الإمام هارون عثمان بلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول والأهل البيدين والقربين الهلال المجاورات بكون أمم بنظم احتفالها نمود الرسول صلى الله عليه وسلم وده ببقى بكرة يوم الأربعاء في كاتشونا المناسبة تبقى تهد إشرافنا منظمة النهضة الإسلامية الفراسة فضيلة الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي والدعوة عامة نكرر بلاما بكوشا محمد بلاما محمد تاكوجا الإمام حسن عبد الله الإمام هارون عثمان وبلغوا لي كل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول الأئمة القونة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بكونهم من منظموا احتفالها مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودببهم بكرة يوم الأربعاء في كاتشونا المناسبة تحت إشراف أنا منظمة النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي والدعوة أما بلاخنا 40 هارون والشيخ إما جرم جبرين بلا محمد والشيخ إما بشير والشيخ إما وكل الأهل هنا يهمضي وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي يرفع الهلال مجاورات بكون السرغ إلى 40 يوم من المرحومة أمم وأخذتم ما عند قلبي سيد السرغ تبقى بكرة يوم الأربعاء في هميضه اللي تبلامة محمد والشيخ إما في كانتون كدادة. نكرر هارون والشيخ إما جرم جبرين بلا محمد والشيخ إما بشير والشيخ إما وكل السكان الهميضي وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرغ إلى 40 يوم عن المرحومة أمم وأخوتهم عن جقل بيت سيد السرعة تبقى بكرة يوم الأربعاء في هميضي اللي بلاما محمد والشيخ إما كانتون كدادة بلاما هجي مريم هارونا باتور حسنة تخبر كل السكان بكون من اليوم ولقدام ممنوع شك من التراب في هلي نقة القدم أي زول شكم ولي تراب والبلامة ما موجودة البيئة دي ما كويسة وأي زول عنده مكان في نقة القدم خلي بجي بأوراقه الرسمية من هنا لأسبوع واحد فات الموعد وما جاء سكر وقع في ألمي. نكرر بلامة جمارة مهارونة باتوري بلامة نقة القدم تخبر كل السكان بكونة من اليوم لقدام ممنوع شك من التراب في هلة نقة القدم أي زول شكم عليه تراب والبلامة ما موجودة البيئة دي ما كويسة وناقصة وأي إنسان وهي تطلب من أي زول عند بكان في نقة القدم خلي بجي بأوراقه الرسمية الرسي حقه من هنا لأسبوع كامل فات الموعد وما مشى البكان ما في سكر في ألمي. الساعة 7:09 نمشي قبل ما نمشي لمكنة الفن الإدارة أن راديو تشاد تخبر المسلمين القادمين بأيدين مرة واحد سود لهم نمرات 2 أنا إرتال وتيجو بقدروا بنادو وبكتب لهم البلاغات وبرسل القرص النمرو إرتال 69-54-23-37 تيجو 90-42-04-60-69 تكتبوا تنادو بكتبوا لكم وترسل القرص في النمرو الاثنين 7:10 نمشي لمكنة الفن شوبي غابرييل الشاعر الكبير إبراهيم هدية خاصة للناس اللي جايين في مشاطيري يجيبوا كل الكارتيه مختلف الكارتيه أنا مدينة كوسير الكاميرونية ومختلف الكارتيه القاري الضواحي العاصمة نجمنا نقول لكم مساء جميل وحلو من خديو تشاد وسلمان ما كان لما مصدى ما الله ولا مهبا.

0: إبراهيم بقول فوق مساء الخير والحمد لله السلامة للديليجي جدة أحمد صالح من هرنجاجي وكنا لنا بأخونا سنة صغير هناك من سبكرا نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات وديليجي حامد محمد من كارتيه قلمي مساء الخير
1: السلامات بيار ملي بنغازي
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قايد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل
3: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: سمعنا سمعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبقدام، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الاثنين، بقدم لنا زميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم عشية، والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. الوساطة الجمهورية نظمت اليوم ملمة كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للسلام اللي بيعيد كل يوم 21 سبتمبر شهر 9، ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ما يهدينا في خلال ملمة كمان شكر في الخدمة السامحة والهوار العديل اللي قاعد تسويه الحكومة الكان خطط السلام واحد من الأوليات في بلدنا الجد. بعد القرار اللي كان شاله رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو فيما يخص وقفان الأدوان من جيبين المواطن الأكل من الخارج، الأمين العام هنا المجلس الوطني هنا النقالين شكر في الخطوة اللي عزمها القمة بها مارشال تشاد عشان يساعد المواطنين في كل الأراضي الوطنية. دي العناوين، وفي نشرة تلقوها أخبار أخرى. بمناسبة الاحتفال هنا اليوم العالمي للسلام البصادف يوم 21 شهر 9 سبتمبر، الوساطة انت الجمهورية بالتعاون مع المنظمة انت الأمم المتحدة كان اليوم الصباح نظموا هنا في العاصمة جمينة ملمة كبيرة في الصالة انت المؤتمرات في الوزارة انت الخارجية، هضر فوقها كثير من المسائل هنا الوزارة ان إدارة الأراضي ولا مجتمع ولا ممثلين هنا المجتمع المدني وكثير من المعزمين من السكان العاصمة جمينة. في خلال المناسبة كمان رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ما يهدينا قدم كلمة وأكدت فوقها بكونه السلام ده شيء مهم في بلدنا الجات وهو بس الأساس عن الأمن والاستقرار. خلينا نسمع الكلمة رئيس الوزراء اللي كان ترجمها لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: التم شوازي ستانة par les Nations Unies investir dans la paix pour tous partout.
3: العنوان اللي اختارته الجمعية هنت الأمم المتحدة ده هو دعم السلام للكل وفي أي مكان. اليوم ده بذكرنا بكونه السلام ده هما بعلونك بس، لكن السلام ده بيستثمر فوقه وبخطط ليا وبخصص ليا ميزانية خاصة وبدعمه وبحمه وبحافظ ليا عشان الاستثمار عن السلام في وقتنا ده بنت نتائج عديلة، ونتائج دي تكون قريبة من الآخر. وأيضا السلام يعني المقعد سواء بين مجتمعنا وأمني هنا أسرنا، والمدارس تكون فاتحة، والأسواق أيضا مليانة بالناس البشر والببوء، ونحرت في زراعتنا بلا خوف. ده النتائج هنا السلام. بلدنا تشاد تعرف قيمة هنا السلام عشان البلد عاشت في كثير من المشاكل. عشان غياب السلام في تشاد ده البلد بتعرف قيمة هنا غياب السلام. والتاريخ حنانا القريب بس اللمانة بكونه القوة ما بتقدر توقف السلاح، لكن فقط الحوار هي بصفي القلوب عشان جهود كبيرة بقت في وقفان صوت البنادق. لكن كما في سلام في القلب ده وكن القلوب كلها كفوقها مشاكل ده الأمن ببقى ما فيه. عشان الحالة دي يا أنتت الطريق لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو، وفي أي وقت الأمة كن دورت الخيار ده هو اختار اليد الممدودة للسلام بدلا من المواجهة بالحرب. كبير الدولة اختار عشان يلم بدلا من يشتت.
2: إلا شوازي دي ريوني بلوتو كدكسكلي.
1: وبعد الملمة دي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ما يهدينا طوالي بس كان قابل في مكتبه المدير الإقليمي هنا المفوضية السامي لشؤون اللاجئين الهشتائر في صباح إفريقيا والمنسق عن الحالة انت السودان السيد مامودو ديان بلديال كان جالي زيارة أمل في بلدنا تشاد قاعد فوقها 5 يوم. وفي خلال 5 يوم دي كمان فات شاف اللاجئين الرفيجية القاعدين في صباح البلد والله صوبات القديم بأنوا منا في بلدنا تشاد. وفي الملمة كمان حج رئيس الوزراء السفير على ما يهدينا مع الممثل هنا الهشتائر في الجهود الكبيرة هنت الحكومة التشادية اللي كان استقبلت في أراضي آلاف من اللاجئين اللي كان جو من جمهورية السودان. وشكر المدير الإقليمي رئيس الجمهورية كبير الحكومة كبير الدولة محمد إدريس ديبي إتنو والحكومة اللي عندهم اهتمام كبير بالخدمة اللي قاعدة تقدمها المنظمة الدولية الهشتائر في بلدنا تشاد. الأمين العام للمجلس الوطني عن النقل والتصدير والصناعة في بلدنا تشاد محمد نور بكر مولمي قدم نقطة صافية في النقطة الصافية شكر بلهان في القرار أركان شالة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس جبيت نو بخصوص المواطن تلأكل ما يسول أدوان في بلدنا تشاد أشالة لسعير يقل وينقص في الأسواق. خلينا نسمع للأمين العام عن المجلس الوطني للنقل أركان نكلم في ميكروفون الراديو تشاد.
4: نحن التجار عن التشاد وخاصة التجار عن الأسواق، التجار دول رهبوا بالخروج عن الرئيس الدولة وقالوا نحن فرحانين رئيس الدولة بنفسه مرق وقال خلي يد المأكولات للناس المساكين مجانا. لأجل ذلك الكونيتس ما قاد وراء اليوم في نقطة الصحافية ده داير نقوله للرئيس الدولة وللسكان، يعني منظمة عن التجار المستوردين المأكولات، كل السلع كم ريس كم خلة كم دهن كم لبن المكرونة واجب ذلك، وخاصة دخن والأشياء ننتجه في بلدنا كمان تجار بقولوا كي الكونيت مستعيد، واجب من رئيس الدولة وواجب من الحكومة. والكونيت بقول كي وبدري كان عنده نظام سمى الدكاكين المباركة، والنظام ده تقريبا اليوم 15 سنة مجرب عند الكفاءة وعند الخبرة عشان يوزع المأكولات في 22 أقاليم ونجمينا يقدر يوزع لهم المأكولات المذكورة بأرخص ثمن وللكل السكان.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد في مقر الصليب الأزرق التشادي القائد هنا في 6 مارس السماهين في العاصمة نجمينا. بقى اليوم فجر مؤتمر صحفي ده بخصوص الخطورة انشراب المريسي للاسها انتر ام والطفل. المناسبة كان بقى تهد موضوع يوم بدون مريسي ورأسها الرئيس الصليب الأزرق التشادي الزميل محمد أحمد الدركريم للمرة الثانية.
3: أي واحد عند الدورة البلأبة وأي مجتمع لابد منا يقوم بمسؤوليته. بالعنوان المثل ده الصليب الزهري أي الكروا بلو التشادي احتفل بالذكرى حنا الصليب الزهري الدولي وقال بكونه اليوم بلا شراب حنا مريسة دا يكون يوم حنا تبادل حنا الأفكار عن بين الصحفيين والمعنيين بمحاربة التدخين وشراب المريسة. في كلمتا بالمناسبة الرئيس حنا جمعية كروا بلو التشادي غومبا تاو ذكر بكونه المريسة دي هي ظاهرة تدمر حياة الإنسان وتدمر الصحة هنت الإنسان أيضا، وكلم بالدور البلأبو الصحفيين في محاربة شراب المرائس والتدخين بالدروك والأشياء الآخرة البتخدر جسم الإنسان. من جانب الأمين العام ساماجي بونغوتونو قال بكونه كل الوزارات المعنية خليت الأبدورة في الوقاية وتحريم شراب المرائس والمخدرات، وقال بكونه شراب المرائس والتدخين بالمخدرات البشولو الأوين الخلبانات ده بسبب خطورة كبيرة لهم. من جانبهم الصحفيين الحضروا في اليوم حنا التوأوي ده قدموا كثير من الأسئلة حول الخطر والخطورة البسببة شراب المريسة من قبل الأوين الخلبانات. نذكركم بكونه من خلال اليوم التفاكر دا الصليب الزهري التشادي يقوم بتوعية وتحذير المواطنين خصوصا الأوين الخلبانات عشان ما يشربوا المرايس وما يدخنوا بالمخدرات وأيضا حول شراب المرايس في تشاد.
1: في أخبار الأقاليم في ولاية السلامات البروفيسور عن محافظة بارازو محمد أحمد صالح رأس اليوم فجر مناسبة عن قسمان ميدات للأبين والبنات كان لجن تدريب في المشروع من المشروع نسويات ومنظمة أجير. المشاركات كان أنطوهن ميدات خياطة والإهام وآلات بمشط فوق الشعر. وفي كلمة البروفيسور بهر أزوم محمد أحمد صالح قال الميدات دي أنطوها للأبين عشان يطبقن الخبرات اللي كان لجنهن في الورشة وده بسمع لنا عشان يصورنا خدمة ويلقى المصاريف فانا داخل يومي. الخبر جاب لنا من أم التمان مراسلنا بشارة محمد صالح. في محافظة أبو قدام في ولاية وداية البريفيه عن المحافظة إن أبو قدام حبيب دوت الزابي قام اليوم فجر بجوله توئية بخصوص المقعد السامح بين المزارعين وسيادة البايم اللي في السنة دي كان لقوا صعوبات كثيرة بسبب النقص عن الأمطار في الموسم عن الخريف الحالي. خلينا نسمعوا للبريفيه أنا أبو قدام كان أكلم في ميكروفون مراسلنا حماد داود حماد.
5: نظرا لضعف الخريف انه مرقنا نجوب التسويه انه ما يجي خلاف بين سياده المواشي وبين سياده المزارعين، ولذلك قدمنا ندى خاص لسياده الزراعه انه يتخلوا من كل اراضي المواشي كان مثلا منزال او مرحال يبعدوا منا او مشرح حنمويه، وسياده المواشي يعني جنبوا من كل ابعاد من الزراعه. اي كروجمه هنا مرحل، اي كروجمه هنا منزل، نسوي فوق بوست هنا سكرتي الى ما المواشي دي كلها تمشي تتفضى من البلد.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:26 دقيقة في استوديو راديو جات، خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. نفس الساعة في يوم الثمان وبقدام خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. إن اليوم والفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الوساطة انت الجمهورية نظمت اليوم لما كبيري بمناسبة اليوم العالمي للسلام اللي بأيد بيع كل يوم 21 شهر 9 سبتمبر، ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علامة هلنا في خلال الملمة كمان شكر في الخدمة السمحة والهوار الأديل القادة تسوي الحكومة الكان خطط السلام ده واحد من الأوليات في بلدنا الجدة. بعد القرار كان شال رئيس الجمهورية المرشال محمد إدريس جبيتنا فيما يقص وقفان الأدوان في جيبين المواطن تلأكل من الخارج، الأمين العام للمجلس الوطني هنا النقالين شكر في الخطوة السمحة القمة بها مرشال جات عشان يساعد المواطنين في كل الأراضي من بلدنا الجدة. للنشرة كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار وأخرجها الزميل محمد أحمد عبد الكريم وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس شوبي جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو بعافية.

شو نسمعت يا راديو جات بعد ما سمينا النشرة الدرجية وسمينا شوي من أغانينا نرجع للسيدو عشان نقري لكم البلاغات من الوفا. جلال السلطان محمد تأجلي كشل كاسر بلاما إيسا الحاج دنقوس معلم بركة الحاج زكريا رحمة أيلة اللوان أبو نصيبة بلاما محمد الليبي شيخ أظلم إدريس خميس سيسيني خميس عبد الرحمن حسنة قرب عبد الرحمن أحمد بشير الإمام محمد سليمان عمر بشير حسنة جبرين بابكر زكريا محمد جبرين عبد الله دود الحاج آدم إيسا فكي ناجي أبو بكر قلاج أبو بكر الحاج موسى رمضان محمد بشير فكي محمد أبو بكر بلاما إيسا كفترة يوسف إيسا يوسف إيسا كفتر عبد الرحمن حسن حامد إدريس حسن آدم الحاج دنا هارون عبد الله محمد رخيص فكي محمد شين بلاما مكايلة حسين الحاج إبراهيم أبو بكر بلاما عمر حسيني جبريل محمد تجاني البشير سيد بركة عبد الله جرمة أبكر إدريسة بلاما جبريل حسنة بلاما أمداي هارون بلاما الحاج عبد الله بلاما جبيرون أبو بكر بلاما محمد زيني بلاما أبو جوانو بلاما جدة المدير فكي موسى قنبو بلاما عبد الرحمن بركة بلاما رمات القوني بلاما محمد إفين الحاج سكر الضكير بلاما مالوم بكر بلاما غالب موسى بلاما سيد شروما كوننا لباخونا يسنا سغير بلاما نور محمد بلاما شيخ اللوان بلاما بشي جقران بلاما الجد عمر بلاما عثمان هارون بلاما إمر رقبة بلاما إسيني حسنة بلاما الشيخ كونغولي بلاما آدم محمد بلاما طاهر محمد بلاما قرب ضربان بلاما حامد عبد الرحمن بلاما محمد قندي بلاما جدة شوكا بلاما الشيخ جدة بلاما جدة قريمة بلاما علي شدة بلاما صالح أمدي التجاني محمد في مشطيري بلاما إما آدم بلاما هارون كرشي بلاما الحاج بشارة بلاما إسيني جدة بلاما عبد الله إبيلي بلاما جبرين عبد الله اللوان آدم الحاج البشير آدم بلاما محمد دود بلاما أبكسرة بلاما جبريل محمد بلاما أبا كبير بلاما محمد ضهية بلاما إمار بكر بلاما عبد الله آدم بلاما محمد أبجوجة بلاما إبراهيم فاضل بلاما إما تشيكو بلاما جبريل نجادو بلاما إما آدم بلاما خالة بشارة ديليجي موسى آدم بلاما دقور جبريل بلاما عبد الرحمن مكايلة بلاما محمد أحمد بلاما عبد الله بلاما حسن عبد الكريم الحاج جيمي ولا كاكا جدة ولد نجوغيو عائلة القوني دنم همت عائلة محمد سلمي عائلة مالوم بكر عائلة الحاج حسن السيار الحاج مكي محمد الحاج الحبو محمد عائلة الشيخ إبراهيم أزرق عائلة الحاج زكريا رحمة عائلة الشريف أنجني الشيخ عزيز محمد عائلة شيبور رخيص الشيخ آدم مخالة ديليجي محمد كاسر جدة دلقي إما جدة دلقي إدريس عبد الله دلقي إدريس إما دبيتي صالح ميد شيخ عثمان الفاروق شيخ محمد المصري شيخ جدة الحاجة شيخ هارون جبرين شيخ عبد الرحمن أزرقي شيخ كوشة يوسف شيخ البشر بخاري شيخ أنقما الحاج عبد الله البييري شيخ جبرين أوية اللوان كشلد الندنيني اللوان هارون أبالي اللوان صغير مهدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا ولتم وأخوهم اللوان جدة دربالي مات اليوم الاثنين وسرى تبقى يوم الأربع بكرة في بديدي شرفة اللي بلاما محمد الليبي الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة بكير محمد عمر محمد بلاما محمد ضهية أنقية أحمد عبد الله محمد حسن محمد جيمي أحمد يوسف أبا قنا ضهية عمر موسى بنية إما دنا حسن خالة محمد فاضل القوني علي مومن القوني يونس بلاما عمر بلاما رمات بلاما عمر التوم بلاما ليبيان بلاما إما القصور بلاما الحاجة بلاما حسيني بلاما جبرين عبد الله بلاما جبرين ساري وهيدي خالة مكايلة مكايلة سياقة بلاما أبا كبير بلاما موسى بلاما كريم كفترة تشيكو بلاما الضلاهي بلاما محمد أبقجة شيخ هارون القور شيخ محمد المصري شيخ الحاج الشيخ لوراء أحمد الشيخ آدم خرسة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن
بلا ما جد أخي بلا ما هارون أبسيبه دليجي موسى بكر دليجي بول أكا دليجي موسى أشنو دليجي جد أحمد صالح دليجي رمات عبد الله بلا ما موسى الشيخ عائلة جيم نمري عائلة بكر إزيريك علي قرقة الشيخ عمر أبرص دليجي شيبو جدة اللوان صغير مهدي اللوان هارون أبالي اللوان كشلة دن دينيني الشيخ عمر دليامة أبكر الطاهر حسنة دبيتيري بلاما أبكسرة بلاما هارون كرشي بلاما موسى جبرين بلاما إما نكاس الشيخ محمد أمبريا بلاما عبد الرحمن هارون الشيخ هارون ولا هجرة بلاما محمد مكيلة بلاما يعقوبة بلاما صالح بكر الحاج محمد يونس بلاما حسين سليمان بلاما محمد دود بلاما حسنة كوشي بلاما هارون الهجر بلاما مقمتور بلاما الجور بلاما آدم بكر بلاما هامد حسنة بلاما آدم حسنة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أبوهم وأخوهم الإمام علي محمد الإمام النمري مات اليوم يوم الاثنين وسرى تبقى مباكر الثلاثة في نمري هلة بلاما محمد أبكر الهلال الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة البلاغ ده نكرره بعد شوية بلاغ أنا وفى أخي أبكر آدم آدم عبد القادر آدم وصمان صالح بلاما رماتا الجوني قنبو أمر عبد الرحمن هارون لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم معلم أبكر آدم مات اليوم يوم الاثنين وسرى تقبى مباكر الثلاثة في كارتيه قاسي بعد الظهر نكرر أخي آدم أخي أبكر آدم آدم عبد الكريم آدم وسمان صالح بلاما رماتا الجوني قنبو أمر وعبد الرحمن هارون لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أبوهم وأخوهم معلم أبكر آدم مات اليوم يوم الاثنين وسرى تبقى مباكرة ثلاثة بعد الظهر في كارتيه قاسي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة بلاخنا نمر نكرره بكر محمد أمر محمد بلا محمد تضهية أنجية أحمد عبد الله محمد حسن محمد جيمي أحمد يوسف أبقنا ضهية أمر موسى بنية إما دنا حسن خالة محمد فاضل الجوني علي مؤمن الجوني يونس بلاما أمر بلاما رمات بلاما أمر التوم بلاما ليبيان بلاما إما القصور بلاما الحاجة بلاما حسيني بلاما جبرين عبد الله بلاما جبرين ساري وهيدي خالة مكيلة مكيلة سياقة بلاما أبا كبير بلاما موسى بلاما كريم كفتر تشيكو بلاما عبد الله بلاما همت الأبجوجة شيخ هارون القور شيخ محمد المصري شيخ الحاجة الشيخ لوراء أحمد الشيخ آدم خرسة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن بلاما جدة أخي بلاما هارون أبسيبي دليجي موسى بكر دليجي بول أكا دليجي موسى أشنو دليجي جد أحمد صالح دليجي رماد عبد الله بلاما موسى الشيخ عائلة جيم نمري عائلة بكر إزيريك علي قرقا الشيخ عمر أبرص دليجي شيبو جدة اللوان الصغير مهدي اللوان هارون أبالي اللوان كشلة الندينيني الشيخ عمر دليامة أبكر طاهر حسن دبيتيري بلاما بكسرة بلاما هارون كرشي بلاما موسى جبرين بلاما إما نكاس الشيخ محمد أمبريا بلاما عبد الرحمن هارون الشيخ هارون ولا هجرة بلاما محمد مكايلة بلاما يعقوبة بلاما صالح بكر الحاج محمد يونس بلاما حسين سليمان بلاما محمد دود بلاما حسن كوشي بلاما هارون الهجر بلاما قمتور بلاما القور بلاما آدم بكر بلاما حامد حسنة وبلاما حسنة وبلاما آدم حسنة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أبوهم وأخوهم الإمام علي محمد ده إمام هنا نمري مات اليوم يوم الاثنين والسرقة تبقى مباكرة الطلات في نمري هلة بلاما محمد أبكر الأهل الله صبره والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:44 دقيقة نمشي نلقى الصحوة هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز واللي بيحبوا راديو تشاد متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية

بعد ما سمينا المدح الحلو والجميل نمشي للسودان بلد الأمانة. الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف قميص بودرة هدية خاصة لصبرم بيتين معروف من الجرماية ومن المجروية.

الرئيسة أخي بيقجة وكل بناتها كريمة هو نكلت كلكم نقول لكم مساء الخير من غدير الأعضاء هنا جروب غاديو تشات أنا ما العزاز أنا ما فوق في الرأس وأنتوا دائما قاعدين في الإزاء الوطنية التشادية كل الأعضاء نقول لكم مساء جميل من غاديو تشات وخاصة الرئيس أنا المسلمين في الإزاء الوطنية التشادية الذهب الناير الذهب الجمرو كل أسرته نقول لكم متابعة حلوة من الإزاء الوطنية التشادية.

الاغنيه جميله وحساسه للحاج والقوني محمد حامد محمد موسى وزوجات الاثنين من قلمي. نقول لك مساء الخير من غاديو تشاده وديليجي حامد محمد وكل اسرته. القوني محمد ابو بكر ونسوان الاثنين موسى عبد الله. نقول لك مساء جميل من دندل الديليجي من غاديو تشاده.

بعد الأغنية الجميلة من الفنانة شابة إيمان عبد الله محمد الشريف، نمشي لدولة كونغو ديمقراطيك، كندا بونغومان أوي المين دقدي ومين دجديد. هدية خاصة للام جام، نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد. ديريكتور حسن

ناصيلة شادية 100% ما هي أجنبية. سادية بكر 4x4 ما إكزاكت إنجمينا 24 ماجور سوريا قاسم. حليمة يعقوب قندها هزاز هززت وتششت قلوب الناس. نقول لكم مساء الخير من غادي وتشاد.

طاهر جروم هناك من مجرس عباس بكر مصطفى ديريكتور كاليان غافوتنا من مسنيا يقول لكم مساء الخير از سي شو ici et studio 3 RNT radio chat اوي كل الكولوني الكونغولي الغاني في الاصل من جمينا كل الافارقه اغنيه حلوه وجميله ايوه المقام مليبتا خسرانا

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت الحلو ما بدوم خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نايم كتكنا نخلو بكنا لزمين اللي بجبع لنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل كومو كوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة في مكنة الفن لوم دي بوت الوالي شوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض بقول لكم أقود وآفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شال الأمانة وما مشينا لا ماجي ننم معكم أمباكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرجو بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس الوزراء سفير لامي هلينا السيد مامادو ديان بلدي المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى والمنسق المعني بحالة السودان، وتباحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلاد والمفوضية بهدف تحسين أوضاع اللاجئين شرقي البلاد. ماني علي إبراهيم.
2: تناول اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة في استقبال اللاجئين وتوفير الحماية والمساعدة لهم رغم شح مواردها، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق مع المفوضية وشركائها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة ودعم المجتمعات المضيفة. واستمع معالي رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا باهتمام إلى أرض المسؤول الأممي حول أوضاع اللاجئين في شرق البلاد والتحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجههم في ظل استمرار تدفق الفارين من النزاع. وعقب استقباله أوضح السيد مامادو ديان بلدي المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى والمنسق المعني بحالة السودان أن زيارته إلى تشاد تأتي في إطار مهمة ميدانية استمرت 5 أيام في شرق البلاد، وذلك للوقوف عن قرب على أوضاع اللاجئين والتحديات التي تواجههم. وعارب أن تقدير المفوضية ومنظومة الأمم المتحدة عموماً لسخاء الشعب التشادي والسلطات التشادية في استقبال الفارين من النزاع في السودان، مشيرا إلى أن الزيارة مكنته من الاطلاع على أوضاع النساء والأطفال وكبار السن من اللاجئين. وتؤكد هذه الزيارة أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة التشادية وشركائها الدوليين لتعزيز حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة ومواجهة تداعيات الأزمة السودانية.
1: هذا وقد احتفلت البلاد اليوم باليوم العالمي للسلام والذي نظمته وساطة الجمهورية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة مكتب تشاد. وقد ترأس هذا الاحتفال رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا نعمات حامد عبد الله.
0: في أجواء سادها الحوار والانفتاح، احتضنت قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي جاء تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان كل يوم. افتتح المناسبة المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة فرانسوا باتلينغايا، ذكر فيها الحاضرين بأن مسألة السلام واحدة من أهم الركائز في بناء النسيج الاجتماعي، وأن المسؤولية لن تقف على المؤسسات فحسب، بل تمتد لتشمل مشاركة المجتمع والمعنيين في السلام. وعقب وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو أن السلام لا يعني غياب النزاعات فحسب، بل تحقيق العدالة والإنصاف بين المواطنين، والتي تأتي في صميم مهمة مؤسسة الوساطة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الخارجية لضمان الاستقرار الإقليمي والمحلي. المناسبة توجد بطاولة مستديرة رفيعة المستوى جمعت عددا من الفاعلين الذين لهم دور في استدباب السلام، وقدموا رسالة تفضي إلى الحوار والتسامح وتعزيز التماسك الاجتماعي. في ختام المناسبة يقول رئيس الوزراء ألمي هلينا أن السلام مسؤولية الجميع ابتداء من المؤسسات ومن ثم إلى المواطن ومن أنجمينا إلى أقصى الولايات، وأن الحكومة ستضع التوصيات في عين الاعتبار خاصة المنبثقة عن هذا المؤتمر وتترجمه على أرض الواقع، مسمنا بذلك روح الحوار الصريح والفعال، مؤكدا أن حكومته جعلت من السلام أولوية مطلقة.
1: قدم الأمين العام للمجلس الوطني للنقل والتصدير والصناعة والاستثمار بتشاد محمد نور أبكر، قدم حديثا صحفيا أشاد بالأوامر التي أعطاها رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو لتخفيض الأسعار وتوزيعها للمساكين.
3: نحن التجار عن التشاد وخاصة التجار عن الأسواق، التجار دول رهبوا بالخروج عن الرئيس الدولة وقالوا نحن فرحانين رئيس الدولة بنفسه مرق وقال خلي يد المأكولات للناس المساكين مجانا. ولأجل ذلك الكونيت ما قاد ورا اليوم في نقطة الصحافية ده داير نقوله للرئيس الدولة وللسكان، يعني منظمة عن التجار المستوردين المأكولات كل السلع كم ريز كم خلة كم دهن كم لبن الماكروني واجب ذلك، وخاصة الدخن والأشياء ننتج في بلدنا كمان تجار بقولوا كي الكونيت مستعيد، واجب من رئيس الدولة وواجب من الحكومة. والكونيت بقول كي وبدري كان عنده نظام سمى الدكاكين المباركة، والنظام ده تقريبا اليوم 15 سنة مجرب عند الكفاءة وعند الخبرة عشان يوزي المأكولات في 22 أقاليم ونجمينا يقدر يوزي لهم المأكولات المذكورة بأرخص ثمن وللكل السكان.
1: عقد رئيس صليب الأحمر التشادي غومتا تاو أناتول عفواً مؤتمرا صحفيا تناول من خلاله خطورة تناول المشروبات الكحولية وضرورة الحد منها. تفاصيل محمد موسى أحمد طاهر.
4: بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن تناول المشروبات الكحولية وما تشكله من خطر حقيقي على صحة الأم والجنين، وبهذا الشأن نظم الصليب الأزرق التشادي مؤتمرا صحفيا حول خطورة متلازمة الكحول على الجنين. في حديثه الأمين العام للصليب الأزرق التشادي ساماجي بانك تانو أوضح بأن للكحول القدرة على إتلاف بعض الأعضاء الحيوية في الجسم، إضافة إلى إعطاء القوى الغير حقيقية في تقدير القدرات، مما يدفع المتعاطي إلى العنف وارتكاب العديد من الأفعال بشكل مفرط. أما رئيس الصليب الأزرق التشادي إنغامبا تاو ناتول فقد تحدث عن خطورة إدمان الكحول خاصة لدى النساء الحوامل، وقال تلعب الأسرة والوالدين دورا مهما في التنشئة الصحيحة، إضافة إلى المدارس ورجال الدين، إلى جانب دور وسائل الإعلام والسلطات التي تعمل على سن سياسة الوقاية لحماية السكان من المواد المخدرة بأنواعها. هذا وقد تخلل هذا المؤتمر الصحفي مجموعة من المداخلات التي تركزت على أهمية تكثيف الوعي المجتمعي بغية الحد من ظاهرة إدمان الكحول.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.